خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

آسمانی دلم موری چی راشا خوری گش بینی قطیاما

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: اخذ شي مميز مان.
1: يلا جلد جلد اخذ خنسخ لهم.
2: زيناشس بربيو بربياتي.
1: واو ما شدانه.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

عم زغزقياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح الخير لقلبها، لنور وجهها، لسمائها، لأهلها، لشوارعها، لأولئك الساعين من أجل الحياة. في قلب كل صباح تتسامر الأماني وتتسع الآفاق، ويكتب كل إنسان فصلا جديدا في حياته لتبدأ الحياة رحلتها. صباح الخير يا عنكاوة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زغزقياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

Ein Kauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

تزيد كل يوم والتعب والرجفة اللي بجسمي والليل متونس علي بس يحرق بدمي والليل متونس علي بس يحرق بدمي.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوتشي.

وخد عن كاوك برسي كل بسيم قيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عن كاوة الذبذبت تشوت الشي بوين شوى

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
1: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

صباح يحمل لكم الطمأنينة قبل الأخبار، والسكينة قبل الانشغال، والأمل قبل كل بداية جديدة. في كل صباح تذكروا أن صحتكم النفسية تستحق منكم دقائق من الاهتمام، ابتسامة صادقة، نفس عميق، وكلمة طيبة يمكن تغير مزاج يوم كامل. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعي راديو عنكاوة على التردد 97.7 ومتابعي صفحتنا على منصة الفيسبوك، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتنا النفسية. أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي في العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري، راح أرافقكم بمحبة وأشارككم ما يعزز الوعي النفسي حتى نقترب من حياة أكثر توازن وراحة. صباحكم صحة نفسية وصباحكم أمل لا ينتهي.

0: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7. من راديو عنكاوة 97.7.
1: طبعا بالأسبوع الماضي تحدثنا عن الثمن النفسي اللي يدفع بعض الطلبة عندما يصبح المعدل أثقل من أحلامهم في الجزء الأول، وكان في استضافتنا الاستشاري النفسي الدكتور وسام الذنون، وتعرفنا على تأثير الضغط النفسي بعد إعلان النتائج من وجهة نظر نفسية وطبية. أما اليوم رح نتناول الجزء الثاني من محور حلقتنا اللي يقول عندما يصبح المعدل أثقل من أحلام أبنائنا، هل تستحق الدرجات أن يدفع أبنائنا ثمن نفسي باهظ من وجهة نظر تربوية؟ واليوم راح نحاول أن نقترب أكثر من أجواء المدرسة، من المكان اللي يقضي به الطالب سنوات من عمره، ونسأل هل المدرسة تخرج طلبة فقط أم تبني إنسان قادر على النهوض بعد كل عثرة تواجه مسيرته؟ لذلك أحبتي المستمعين والمتابعين، يسعدني اليوم أنا أرحب بضيفة حلقتنا المديرة المتقاعدة السيدة شاهناز متي مروقي، ونقول لك صباح الخير. شلونك استاذتنا؟
2: صباح الخير سيد منال، شكرا جزيلا،
1: نورتينا اليوم ونورتي استوديوهات راديو عنكاوة.
2: شكرا جزيلا.
1: ومثل ما عودناكم انه هواتفنا راح تكون متاحه امامكم على الارقام التاليه: كورك 0750380000، واسيا سيل 0770800333. وأكيد مثل ما تعرفون أنه خدمة الواتساب متوفرة، وفي نهاية الحلقة راح نجري أيضا قرعة ونشوف من الفائز ويانا، اللي راح تكون عبارة عن جائزتين. الجائزة الأولى مقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل، وهي عبارة عن جلسة واستشارة مجانية. أما الجائزة الثانية هي راح تكون من المصيف لغسل السيارات، وهي عبارة عن غسل سيارة مجانا. فأهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

0: طبعا أستاذة شاهيناز، ما أعرف أكيد سمعتي بالأيام الماضية أنه بعض الأخبار المؤلمة كانت عن طلاب قد أنهوا حياتهم بعد سماعهم النتائج. وأعتقد السؤال المؤلم هو لكل أب وأم، هو ليش بعض الطلبة بعمر 17 أو 18 سنة يقتنعون أنه حياتهم انتهت بسبب معدل؟ هل برأيك المشكلة فقط هي بالنتيجة، لو إحنا كمجتمع ربطنا قيمة الإنسان بمعدلة؟ شلون تنظرين إلى هذا الموضوع ست شاهيناز؟
1: طبعا هو السبب أنه الطالب يظن أنه من يفشل أنه هاي نهاية الحياة ويفكر بالانتحار، هو أكيد السبب راح يكون النتيجة.
0: نعم،
1: لأن بعد المجتمع الطالب هو أول شخص يأخذ نتيجته.
0: أكيد.
1: فيعني مرة نقدر نربط أنه نقول المجتمع هو السبب في فكرة الانتحار، بل هاي الفكرة أنه يربطون قيمة الإنسان بدرجته أو معدلة يعني موجودة.
0: نعم.
1: عند فئة قليلة من الناس،
0: عند كثير من الآباء. أنا إيه؟ أشوف هذا إيه؟ الموضوع يعني
1: إيه؟ نعم، فهي أكيد النتيجة هي اللي تأثر سلبا على تفكير الطالب أنه يفكر أنه يقدم على الانتحار. ويمكن أنا أعتقد نتيجة انتحاره يكون هو عنده تراكمات مال سنين.
0: نعم.
1: مخزونة.
0: نعم.
1: بداخله.
0: نعم.
1: تراكمات نفسية، اجتماعية، اقتصادية، وهذا الطالب يكون تحت يعني
0: تأثير نفسي. نعم.
1: ضغط شديد، فبتجي النتائج مو حسب توقعاته، فأكيد يعني هنا تكون الشرارة إنه خلاص لازم إنه يعني يقول ويقرر إنه ينهي حياته.
0: طيب ليش يعني بعض الآباء نشوفهم أنه يربطون يعني المعدل بقيمة أبنائهم؟ يعني هل هو أنه قيمة الإنسان مرتبطة بهل هذا الرقم، خلينا نقول الرقم النتيجة أو رقم المعدل اللي مثلا ينقبل فيه فلان كلي؟
1: نعم، هو احتمال يعني لدى بعض الآباء مو كلهم.
0: نعم.
1: إنه تتكون لديهم فكرة أو اعتقاد إن المعدلات العالية هي تقدير لهم بالمجتمع.
0: نعم.
1: أو إنه المعدل العالي فقط هو الطريق الوحيد لمستقبل أفضل، أو إنه المعدل العالي لدى بعض الأهالي.
0: نعم.
1: إنه وسيلة يتفاخر بها أمام أقرباء، أصدقاء.
0: صحيح.
1: جيرانة.
0: طيب إلى أي مدى تشوفين أنه تأثر هذه أساليب التربية بالطريقة اللي يتعامل بها الطالب يعني مع النجاح أو مع الفشل؟
1: أكيد هو أساليب التربية لها تأثير قوي على تكوين شخصية الطالب، يعني من خلال التربية الصحيحة يقدر أو يستطيع هذا الطالب إنه يتعامل مع نجاحه ومع فشله.
0: بالضبط. صحيح.
1: نعم. فالطالب إذا يعني يتربى وينشأ في جو صحي مبني على الثقة، مبني إنه على التشجيع، على تقبل الأخطاء، على منحه مساحة واسعة لكي يعبر به عن نفسه، ف من ينجح بنهاية السنة.
0: نعم.
1: فهو عند إلمام كامل إنه النجاح هذا هو ثمرة جهوده وتعبه.
0: نعم. نعم.
1: نعم. إيه ويتعب.

0: أنه يبدي مرحلة جديدة من حياته.
1: صحيح.
0: بالنسبة للتربية، إن التربية تكون بها مشاكل بين الأهل، تكون مبنية على النقد، على الإهمال، على اللوم، فهاي كلها العوامل أنه راح تكون لك طالب أو طفل شخصيته تكون مهزوزة وضعيفة.
1: نعم بالضبط.
0: ففي حالة
1: تأثر على مستوى الدراسة.
0: نعم. ففي حالة الفشل،
1: نعم،
0: يعني هذا الطالب ما راح يكون عنده الوعي الكامل أو المعلومات الكاملة اللي إنه تخليه يعرف شلون يتعامل مع فشله.
1: صحيح.
0: نعم.
1: طيب ست شاهيناز، من خلال خبرتك الطويلة بالسلك التربوي، يعني شنو العلامات اللي قد تشير إنه هذا الطالب دا يعيش ضغط نفسي شديد بسبب النتائج الدراسية؟ أكيد حضرتك كمديرة تلاحظين هذه
0: طبعاً الآثار. طبعاً. إحنا إيه، هو الحالات اللي يعيشها الطالب هي القلق،
1: نعم،
0: الخوف، التوتر، إنه تشوفي مثلاً يكون حزين،
1: نعم،
0: بسبب النتائج، نومه يقل،
1: نعم،
0: عصبي المزاج، مرهق جسديا وفكريا.
1: هذه كلها تأثر
0: طبعا على طبعاً الدراسة. كلها تأثر عليه، يحس انه تجي له اعراف مرضية مثل صداع بالرأس او آلام المعدة.
1: صحيح.
0: وهو ما يعني ما يشكو من اي حالة مرضية، بس هاي
1: نفسية
0: نعم. فانه تتكون عنده فكرة انه هو مريض. وأني أشوفها هذه يعني علامات طبيعية، يعني
1: حتى يعني أني ألاحظهم فترة الامتحانات إنه يشكون الأهالي هم أنا عندي وجع رأس قوي
0: أو معدتي،
1: بس هي ماكو بالحقيقة، ماكو هذا،
0: ماكو هاي الشغلات. نعم
1: صحيح.
0: نعم.
1: طيب هل لاحظتي طالب كان يمتلك قدرات إبداعية لكن الضغط والخوف من الفشل خلاه إنه يفقد ثقته بنفسه والشغف بقدراته؟
0: إيه طبعا أكيد، يعني صادفنا إحنا هيك حالات إنه طالب متمكن ومجتهد لكن خوفه من الامتحان وقلقه يأثر على نتائجه.
1: وحتى مرات نشوف إنه هو يكون كلش زين قاري ومحضر المادة،
0: محضر المادة،
1: بس تجي الأسئلة،
0: حالة الخوف والقلق وحرصه الزائد على درجاته فيأثر سلبا على نفسية الطالب.
1: لأن يعني الحالة النفسية تأثر على الجهاز العصبي
0: طبعا،
1: فما تخلي أنه يقدم الامتحان بالصورة الصحيحة.
0: بالصورة الصحيحة.
1: طبعا من خلال الأساليب التربوية المتبعة من قبلكم، هل أنه تقدرون أنه ترجعون الثقة أو تحققون النجاح للطالب اللي يشعر بهذه العلامات أو بهذه الحالة؟
0: والله يعني إلى حد ما أقدر أقول لك إيه نقدر، يعني مثلا إذا كان الباحث موجود بالمدرسة أو مثلا المدرسين اللي يدرسوا هذا الطالب، يعني نقدر نحتويها هاي الحالة وإنه نشجعه ونزيد من معنوياته.
1: نعم.
0: وندعمه ونسانده، يعني أكيد إلى حد ما نقدر نساعده بهذا الموضوع.
1: أكيد طبعا، أنت مو فقط مديرة مدرسة ولكن أنت شاهد على حالات قد تعاصرتيها مع الطلاب في لحظات الفرح، لحظات الحزن ولسنوات طويلة. طيب أستاذة، أريد أسألك سؤال، شنو أصعب موقف مر عليك بعد إعلان النتائج، سواء كان نجاح أو كان رسوب، من قبل الطالب أو من قبل ولي أمره؟
0: طبعا هو أصعب موقف هو بحالة الرسوب، هو يعني الحزن الشديد والبكاء.
1: ايه
0: نعم. بس حالة أنا يعني بقت ببالي إنه جت أم يعني حتى تأخذ
1: نتيجة
0: درجة ابنها. نعم. فكان يعني راصب بصراحة، فظلت يعني تبكي بألم وبمرارة يعني على رسوب ابنها.
1: حزت بنفسك
0: طبعا، يعني لأنها ما أني أم وأشعر بها، يعني
1: أكيد.
0: هي كل أم وكل مدرسة وكل مدرس يعني يحبون إنه أولادهم يكونون ناجحين بحياتهم ودراستهم. ف يعني هديتها

0: رحت لها يعني انه لازم تتقبل هذا الموضوع بكل رحابة
1: صدر. هي انه هي مو نهاية العالم،
0: هي
1: يعني
0: مو نهاية،
1: وهذه تجربة وخاضها
0: تجربة، يعني الانسان لازم يمر، الانسان معرض انه يمر بتجارب فاشلة بحياته، وهذا شيء جدا طبيعي.
1: اكيد. طيب ليش اصبح الطالب يعتبر الرسوب هو نهاية لمستقبله، بينما قبل سنوات كان الرسوب تجربة صعبة لكنها مو نهاية الحياة؟ يعني احنا نعرف انه قبل كان اكو انه طلاب نسمع ذاك من ذاك انه ينهي حياته، ولكن بالآونة الأخيرة يعني بعد تطور التكنولوجيا وبعد ما الشغلات اللي صارت بالحياة والصعوبات اللي يمرون بها، يعني نشوف هواي حالات، يعني أنا هواي حالات سمعت عنها في دهوك، في بغداد، حتى هنا خاصة بالفترة الأخيرة.
0: هو صحيح، يعني قبل سنوات خلي نقول يعني من وقت ما احنا كنا طلاب، والاجيال اللي بعدنا والاجيال اللي قبلنا
1: كلش قليلة، كانت
0: كلش قليلة او ماكو، يعني ما تسمعين انه كان الرسوب. هي صح تجربة صعبة ومؤلمة، ولكن مؤقتة بذاك الزمان، يعني قبل سنين خلي نقول، كانوا يعتبروها مرحلة مؤقتة، يعني النتائج قابلة للتغيير، قابلة للتجاوز، أقدر أتجاوزها،
1: أقدر أخوض التجربة مرة ثانية.
0: نعم.
1: ولكن
0: أما اليوم
1: صارت،
0: أما اليوم يشوفوها إنه هذا حكم نهائي، يعني خلاص ما بمجال، يعني شلون ما القاضي يحكم الحكم النهائي على المتهم، يعني يعتبروه هذا حكم نهائي على الطالب.
1: نعم.
0: الأسباب اللي هو مثلاً أقدر أقول لك تجي من قلة الوعي، هذا النوع من الطلاب اللي إنه
1: انقطعت الكهرباء.
0: شون؟
1: أوكي.
0: مثلاً قلة الوعي والثقافة لهذا النوع من الطلاب يسبب لهم هاي الحالة، إنه يعتبرها نهاية الحالات، أو إنه يمتلك لا يمتلكون المهارات الكافية.
1: نعم.
0: للتعامل مع الرسوب.
1: نعم.
0: فتتكون لدى هذا الطالب فكرة إنه الطالب الراسب هو طالب مهمل، يفقد الاحترام بالمجتمع.
1: نعم.
0: وإنه خيب ظن أهله بي مقارنة بينه وبين الطلاب اللي ناجحين، فيشعر إنه الفشل غير مقبول، وطبعا هذا يأثر سلبا على تفكيره ويفكر بإنهاء حياته.
1: أكيد أكيد. طبعا من خلال عملي أنا يعني كأخصائية نفسية ألاحظ. نعم. أنه بعض الطلبة المتفوقين دي يعيشون خوف دائم من خسارة المركز الأول، وكأنهم دي يحملون عبء ثقيل طوال السنة. برأيك هل إحنا أحيانا دي نحمل أبنائنا أنه طاقة فوق طاقتهم، لو أنه الخلل دي يجي من غير مكان؟
0: لا، هو أكيد هم يعني فئة من الأهالي احتمال يحملون أولادهم يعني طاقة أو ضغط أزيد مما هم يقدرون يتحملوه.
1: نعم.
0: مثلا لازم يؤمنون إنه مثلا هذا الطالب
1: هل قد
0: إمكانياته، هل قدراته. يعني الضغط الشديد طبعا أبد مو بصالح الطالب نهائيا.
1: هو هذا الشيء يمكن دي يسبب له انه ضغط نفسي.
0: إيه؟
1: فدا يقدم على شغلات انه هو يمكن تدرين هي يعني من ينهون حياتهم. يا ترى لحظات يعني من التقيت بالدكتور وسام الذنون انه شرح لنا انه هي كنفسيا شلون الطالب يتعرض خلال لحظات الى ضغط نفسي ويقدم على انهاء حياته.
0: نعم.
1: واليوم نسمع أنه بعض الأهالي مرات يقولون إما طب أو هندسة أو مستقبلك انتهى. برأيك شلون تأثر هذه الرسائل على نفسية الطالب؟
0: الطالب من يقول لا طب أو هندسة، طبعا هنا الطالب قبل الامتحان من يكون تركيز الأهل على الطب والهندسة، هنا حالات التوتر والقلق عنده راح تزيد. إنه احتمال الأهل من حرصهم على يعني أبنائهم يريدون أنه يطلعون أطباء أو مهندسين، أو أن الأب والأم مثلا اثنيناتهم دكاترة أو مهندسين فيحبون أولادهم يكونون مثلهم.
1: أكيد.
0: يعني أنت تقدرين اعتبرها هذه رسالة تحفيزية للطالب أنه يجتهد ويتعب أكثر حتى يحصل هذه الشهادة، وبنفس الوقت أقدر أعتبرها رسالة سلبية للطالب اللي ما عنده هاي الإمكانيات، وراح تسوي عليه ضغط نفسي كبير إنه يريد يحصل المعدل لأجل أهله، وثاني شيء إنه يعني دراسته وفكرة وميولة كلها راح ينحصر بين هذين الاختصاصين، فهذا راح يسبب له التوتر والقلق
1: واحتمال قدراته ما تسمح له انه هو يدخل هذا القسم.
0: يعني حتى الميول اللي هو عنده، الرغبة اللي هو يعني شي يريد يحصل او شي يريد يكون بالمستقبل، كل هذا راح يكون مهمل.
1: اكيد. نعم. اكيد. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة ثانية.

0: يبدو هناك اتصال ونقول ألو.
1: صباح الخير سيد منال.
0: صباح الورد، شلونك سيد نور؟
1: بيك أنا بخير، وانت شلونك؟
0: يا هلا بيك. يلا نريد رأيك بالطلاب السادس. يمكن أنت مرة أخذتي مرحلة السادس مو؟
1: لا أنا ما أخذت بصراحة، بس يعني أعرف الطلاب من يحجون معايا أش يريدون وموقف أهاليهم.
0: زين.
1: أول شيء نرحب بالست شاهناز.
2: شكرا جزيلا.
1: بالنسبة للطلبة أنا كمدرسة.
0: أي نعم.
1: رغم من أني دا أدرس الصف العاشر والحادي عشر، بعد ما مدرس الصف الثاني عشر، بس إنه ما طلاب دا يصعدون على الثاني عشر ودا أحكي وياهم وأعرف إنه النصيحة للأهل لا يضغطون على الطلاب، خلوا كل طالب يطلع المعدل اللي هو يقدر عليه.
0: نعم.
1: يعني حتى لو يكون معدل قليل. بعض الطلاب يعني هواية طلاب شفت صدقيني مستواهم زين، بس من كثرة ضغط الأهالي عليهم
0: إلا أن تطلع
1: المجموعة الطبية.
0: نعم.
1: حتى يهم يرفع راسهم، دي يقولوا له ارفع راسنا. صح. حتى يطلع إلا المجموعة الطبية، مثلا هو رغبته مثلا هندسة أو إدارة اقتصاد أو أي كلية عادية، هم دي يريدون إلا مجموعة طبية. هذا الطالب من الخوف إنه أخاف لا طلع المجموعة الطبية، أخاف ما طلع، حتى دي يتخربط بالامتحان وما دي
0: يصير عنده خوف وقلق وتوتر. نعم صح صحيح ست نور.
1: فتيقومون يدزوهم على كليات أهلية، حتى بس يدخلون الكلية يريدون يتكشغون بها، بس هو الطالب ما عنده قدرة على هاي الكلية أو ما رغبته. فالنصيحة للأهالي يتركون الطالب على قد مستواه، هو يعيش حياته الكلية اللي يحبها على قد إمكانيته وقدرته ومستواه.
0: شكرا جزيلا ست نور على هاي المشاركة الحلوة.
1: إن شاء الله دا يسمعونا الأهالي ويطبقون هذا الكلام اللي نحن نقوله، يعني لأن كافي تتركوا الطلاب.
0: صحيح صحيح كلامك.
1: يعني يمكن لو يتركون ابن هوم، يتركون بنتهم ابن هوم دا يقرون ولا يقول لهم إلا تجيبوني أنا هندسة، إلا تجيبوني مجموعة طبية، صدقيني يمكن دا يحصلوها.
0: نعم.
1: بس رغم ما هذا الضغط عليهم يصير.
0: صحيح.
1: عندهم قلق وتوتر، ما راح يطلعون المعدل اللي
0: أكيد.
1: أهاليهم ببالهم.
0: شكرا لتواصلك.
1: إن شاء الله نتمنى جميع الطلبة النجاح والموفقية.
0: يا أهلا وسهلا، هناك اتصال.
1: تحياتي للمخرج.
0: هلا. ألو صباح الخير.
3: هلا ست منال، شلونك حبيبي؟
0: يا هلا بيك، من ويانا؟
3: وفاء.
0: وفاء، يا أهلا وسهلا وفاء. أكيد دا تسمعين محور حلقتنا اللي دا يحكي على طلاب السادس، وعلى أكثر الطلاب إنه دا يفكرون إنه ينهون حياتهم يعني مجرد إنه ما يحصلون على الكلية اللي يريدوها أو على المعدل اللي مخلي ببالهم.
3: أول واحدة هي حفيدتي. الصراحة حفيدتي يعني للخامس، يعني هي كلها إعفاء وميات.
0: نعم.
3: قاسم يعني روحاني ودخلت السادس ومدرسين وهذا، ومن الضغط الشديد على نفسها ضغطت أكثر من قدر على نفسها.
0: نعم.
3: وبس تريد أطلع صيدلة
0: نعم.
3: فما قدرت خطي، يعني امتحنت ثلاث دروس أخذت لها 90. قالت لي يما أنا أتوقف، أنا هاي ما تكفيني، أقوم أأجل.
0: زين وين تشوفين الخلل برأيك؟
3: شلون؟
0: الخلل وين تشوفيه؟
3: الخلل هو بين الطالب مخوف وزايد، ولا أم تشجع خطي.
0: نعم.
3: أمي هذا هو أش يطلع، هذا هو طلع طبية، طلع غير كلية، طلع غير شيء، يعني عادي ما مشكلة، هذا هو كو الوزاري هو جانس.
0: أي صحيح صحيح.
3: أكيد. غير قسمة الله كان كتب لهي.
0: أكيد. شكرا لتواصلك، شكرا جزيلا. مع السلامة. هلا.
3: مع السلامة.
0: نأخذ اتصال آخر. ألو صباح الخير.
4: صباح الخير، صباح الأنوار.
0: يا أهلا وسهلا، من ويانا؟ خلود.
4: خالدة موسى.
0: يا أهلا وسهلا خالدة، شونك؟ الله يخليك. عندك طالب بالسادس؟ طالبة قرايبك منا؟
4: لا حاليا نسعى بنختي بالسادس يعني.
0: زين، ممكن تحكي لنا خبرتك؟
4: طبعا بالنسبة يعني بالنسبة له أنا يعني أختي من النوع اللي ما تضغط على أبني يعني لا بالدراسة الزايدي ولا بال يعني بالمدرسين الزايدين يشوفينه هو كل وقته هو يدرس وحده يعني.
0: نعم.
4: وهسه من نجح ما في خمس دروس.
0: نعم.
4: فقط يعني شوفي مثل ساجدت الدراسة يراجع مراجع بس يعني مثل وقت معين للدرس والباقي يعني يعيش حياته. ما يعني حتى لهذا شلون وزارة شلون خامس بس من يجي الدرس يشوفينه ما في خمس دروس.
0: ما شاء الله.
4: لأن الضغط ماكو ضغط قوي عليه يعني إحنا مو سيبه هو مو الأهل إنه هو يسيبون ما يدرسون لا بحيث ما تخلي ضغوطات قوية عليه يعني.
0: يعني برأيك إنه الضغط يكون من الأهل اللي يسبب كضغط نفسي على الطالب؟
4: طبعاً بالنسبة للأول ضغط هو يكون من الأهل.
0: نعم.
4: شوفين الأم يصير بنظرة هي الدرجات والمعدل أقوى من نفسية الطالب.
0: نعم.
4: يعني تنسى هذا الطالب محتاج إلى يعني راحة إلى نفسية يتحول إلى مثلاً شوفين كثير الضغط يتحول إلى نشوفه إلى خوف إلى نفسية
0: صحيح.
4: الطالب
0: صحيح.
4: مثلاً تكسر نفسيته هاي مجرد أنا أشوفه فترة راح يأخذ المعدل وينتهي الموضوع راح ينسي بعد سنين
0: بالضبط.
4: إحنا سعب التقدم يعني مثلاً الذكاء الاصطناعي البرامج الهندسية الحالية
0: يعني يقدرون يبدعون بغير مجال مو إلا شرط يعني اختصاص معين انه مثلا الاهل يحبون هذا الاختصاص ولازم يوجهون الابن او الابنه انه
4: الاهل يحبون هم اللي يختارون الكليه وليس الطالب.
0: اكيد شكرا
4: سلمين حبيبتي سلمين
0: يا اهلا وسهلا بيك.
4: اهلا بك هلا.
0: نرجع مره ثانيه الى الست شهيناز نقول لك شنو الرساله اللي توجهيها للاهل خصوصا بالايام الاولى بعد اعلان النتائج يعني مثل ما لاحظتي انه المستمعين دا يوجهون اللوم انه على الاهل هم هم لهم فت تدخل بهذه الحاله.
5: اكيد الاهل هم ينتظرون نتائج اولادهم بفارغ الصبر و يتمنون إنه نتائجهم تكون مفرحة
0: أكيد.
5: يعني هذا شيء أكيد يفرح الأهل.
0: نعم.
5: بس إنه كيف يتعاملون مع الطالب بعد النتائج بعد ما استلم نتيجته إذا كان ناجح وتفوق نبارك لنجاحه. أما الأهالي اللي أبنائهم ما حالفهم الحظ إنهم ينجحون فهم هنا بحاجة إلى حضن الوالدين
0: أكيد.
5: هذول الأبناء أكيد. أكثر من اللوم والعتاب.
0: طيب إذا شفتي طالب أنه دخل حالة انهيار شون حضرتك كمديرة مدرسة شون يعني تتعاملين ويا هذا الطالب
5: يعني من يشو
0: يعني من مثلا تعلنون النتائج أنه جالك طالب منهار نفسيا يعني حضرتش تتعاملين وياه لو عندكم باحث اجتماعي بالمدرسة لو
5: هو قبل
0: هاي تصير هاي الحالات
5: سنتين أو ثلاث سنوات هسا إعلان النتائج صار عن طريق كودات فأني مثلا الطالب هسا عنده كود خاص بكل طالب
0: نعم.
5: وعن طريق لينك يدخل بالكود واللينك ويشوف نتيجته.
0: نعم.
5: فبصراحة أنا ما أقدر أقول هذا الطالب أي منهار لأن مدى أشوفه لأن النتائج كلها صارت عن طريق أونلاين.
0: طيب شنو الرسالة اللي توجهيها للطلاب المرحلة السادسة يعني أكيد حضرتك أنت تجتمعين بيهم وتقعدين وياهم وتاخذين وتنطين
5: أكيد
0: شنو
5: والله رسالتي مو أنا بس يعني كمديرة وإنما رسالة كل مدير رسالة كل مدرس
0: أكيد.
5: رسالة كل باحث إنه يكونون متابعين لدروسهم
0: نعم.
5: إنه لا ينشغلون بهواتفهم وموبايلاتهم يخصصون وقت أكثر لدراستهم لأن ما دام تعتبر مرحلة الصف الثاني عشر هي مرحلة تقرير فاصلة مصير. تقرير
0: نعم.
5: مصير
0: نعم.
5: فهنا الطالب لازم أنه يستوعب أنه هم هو لازم يبذل جهد
0: أكيد
5: ويزيد من ساعات دراسته حتى يقدر أنه يتجاوز هذه المرحلة بنجاح.
0: طيب ست، يعني أنت من نوع اللي تشجعين الطالب أنه يعني يدرس ساعات طويلة لو أنه يخصص ساعات؟ يعني برأيي يعني كمجالي أنه أنا أقول أنه الطالب لا نضغط عليه بالدراسة، مثلا الأهل من يشوفوه مثلا قاعد يقولوا لا أنت ليش ما لازم الكتاب ده تقرأ، زين ليش ملتهي بالموبايل؟ يعني هنا أشوف أنه الطالب يعني يبتعد عن الكتاب، ولكن إذا طال مساحة أنه عندك 3 ساعات أو 4 كافي، بس شنو بهاي 3-4 ساعات أنه هو يكون مركز على الدراسة، يعني أنه مو هو الكتاب فاتحة بس باله بالتلفون.
5: يعني هو أكيد ساعات الدراسة ما تحدد أنه هذا ساعات الدراسة مالته كثيرة يعني ما معناه راح ينجح.
0: صح،
5: لا أنا هو أنا ماذا أقصد هذا إنه بالامتحانات، يعني هو طالب مثلا بقية المراحل الغير المنتهية مثلا كان يقرأ 2 ساعة، خلي هسه يزيد أوقات الدراسة مالته. حتى إذا الأهل يعني نصحوا أولادهم قالوا ابتعدوا عن الموبايلات، هل هذا الشيء غلط؟
0: يعني هو مو غلط، ولكن لا. كل ممنوع مرغوب، يعني احنا دائما
5: يعني احنا ليش وقت نقول كل ممنوع مرغوب؟ زين مدام هذا خلي ليلوم اهله، خلي يتحمل المسؤوليه.
0: كلام منطقي.
5: اي خلي يتحمل المسؤوليه، طالب وصل لمرحله
0: يعني عنده يعني
5: راح يدخل مرحله جامعيه، يعني ليش الاهل يقولوا له مثلا سوي لك جدول؟
0: هو أنا دا أركز على هاي النقطة.
5: إيه؟ ما يخالف أنا أنصحها أراقبة أراقبة الوالد الأم المدرسة، يعني هم بالبيت يراقبوا وإحنا بالمدرسة كمدرسة، يعني أنا ما دا أحكي عن مدرستي،
0: المراقبة تكون بصورة غير مباشرة.
5: إيه أراقبة يعني أشوفه إنه إيش قد يقرأ أو نعم. إنه فقط هو فاتح الكتاب
0: صحيح،
5: بس
0: دماغه غير
5: دماغه يعني بعيد كل البعد عن الكتاب وعن المادة اللي موجودة بالكتاب. فالأهل أكيد يعني من حرصهم، وإحنا كنا أهل، يعني من أني أنصح، من أني أنصح كأم، من أني أنصح كمديرة، من أني أنصح كمدرسة كباحثة، يعني أنبه الأغلاط والنقاط الضعف اللي بي، يعني هل أني غلطانة؟ لا، وأنا هذا حريصة عليه لأن أنا عندي تجارب أكثر من عنده.
0: أكيد،
5: لأن الأم والأب عندهم تجارب أكثر من أولادهم، فهنا لازم الأبناء أنه يستمعون لا يكونون عنيدين.
0: شاهيناس، هذه الفترة تكون حرجة، فترة المراهقة، يعني الطالب بهذه الفترة أنه ما يسمع الأهل. وصايرة يعني أنا طلابي من كان يجوني أنا كباحثة اجتماعية،
5: نعم.
0: من أحكي وياهم يسمعوا لي
5: إيه؟
0: ولكن نفس الكلام الأهل يوجهوه لهم ما يسمعوا لهم. فدائما أنه نشوف في فترة المراهقة يكون عندهم تمرد، يسمعون من الخارج أكثر من ما يسمعون من أهاليهم، فاحنا نقول انه لا يضغطون عليهم. يعني
5: لا هو اكيد يعني ليش يعني نقول دا يضغطون؟ ليش استعمال عباره الضغط؟ ليش مو هي نصيحه؟ ليش مو هو توجيه؟
0: ليش للاسف ما يسمعون من الاهل؟
5: يخلي يتحملون نتائج عدم سمعهم.
0: تدرين حتى اليوم اكو هوايه طلبه رسبوا ويشعرون بالخجل، حتى يفقدون شهية الخروج من البيت، يعني يشوفهم أنه يقولون إحنا نستحي نطلع لأن دائما يشوفونا إش قد طلعت معدل وشنو راح تنقبل، فمن ما يطلع معدل ما عنده رغبة أنه يعني ينزوي بزاوية وما يريد يطلع برا.
5: نعم،
0: شون تنظرين لهذا الموضوع؟
5: هو أنا أقول لهذول الطلاب اللي فشلوا انه يحصلون معدلات أو ما نجحوا خلينا نقول، أوجه لهم رسالة يعني قبل منصتكم. يعني أقول له اليوم أنا من دا أحكي وياهم أنا ليست بصفتي مديرة،
0: صحيح،
5: وإنما بصفتي أم، وسابقا أنا كنت مديرتهم، فمن يستلمون نتائجهم حتى يعني أنا ما شفتهم يعني هيك مواجهة بيني وبينهم، بس أحس بيهم خاصة للطلاب الذين يعني فشلوا،
0: أكيد
5: أحس بيهم، أحس بحزنهم.
0: زين أستاذة، ليش نقول إحنا فشلوا؟ ليش ما نقول إنه خاضوا تجربة؟
5: إيه ما يخالف،
0: تجربة
5: إيه؟
0: أخرى إنه إيه؟ يقدرون إنه يطورون من نفسهم.
5: اتطرقنا لهذا الموضوع، خاضوا تجربة مؤلمة كانت، يعني هي مؤلمة،
0: صحيح،
5: إيه يعني خلي لا تكون فاشلة يعني، بس يعني التعبير هذا مو يعني إنه ما يجرحها يعني، يعني هو فشل يعني، صحيح. حتى بالنتائج من تطلع يعني من تجي من الوزارة يقول لك هذا باقي، الباقي يعني فشل ما يقدر، ومو معناه إنه فشل خلاص يعني هاي نهاية الطريق، لا.
0: طيب برأيك شلون نقدر نخلي البيت يكون مكان آمن للطالب مو مكان يخاف يعيش به؟
5: نعم،
0: لأن بعض المرات نشوف إنه هم يهربون من البيت. وأكيد أنت، خلي نوجه الكلام كأم بعدين إنه نوجه لك كمديرة، صحيح؟
5: طبعا يعني هو البيت الأشياء. هو يعني المكان الأول للأمان اللي يشعر به يعني
0: كل إنسان،
5: الطالب، البنت، الولد، كل إنسان، حتى أني أم،
0: صحيح،
5: أشعر بالأمان ببيتي.
0: أكيد.
5: شلون يعني أقدر أولد هذا الشعور بنفس ابني أو بنتي؟ إنه أقول له مثلا أني محبتي لهم ثابتة ما تتغير، حتى إذا كانت ما جاب نتيجة راح أحتضنه، راح أدعمه، راح أساعده، أعرف مشاكله، أجد لها الحلول وياه هو، طبعا مو حلولي أني،
0: أوكي.
5: حلولي أني وهو، أو أني وبنتي، فإحنا ندري الحلول من تكون مبنية على الحوار والنقاش المفتوح،
0: بالضبط.
5: هي حلول تبني ما تهدم،
0: أكيد أكيد،
5: واللي فات بعد ما يتغير، الماضي ما أقدر أغيره،
0: أكيد،
5: بس راح أقدر إنه أقول له إنه المستقبل أمامك، إنه شلون أخلي البيت آمن، إلى أستمع إلى قبل لا أحكم عليه، إنه أستقبله بحب وحنان وبهدوء بدون ما أناقشه، وكلش ضروري إنه ما نستعمل كلمات جارحة تهين مشاعره.
0: بالضبط بالضبط. اليوم يمكن قد تختلف المعدلات بالكليات بالطموحات، لكن لازم نتفق على شيء واحد، ماكو شهادة بالدنيا تستحق إنه نخسر بسببها ابن أو بنت. النجاح الحقيقي يعني مو أنه يدخل ابننا كلية معينة أو اختصاص معين، أعتبر النجاح الحقيقي أنه يبقى هو مؤمن بنفسه بقدراته، يعني ويكون قادر أن يبدي من جديد ويحاول أن يتخطى هذه العثرة اللي تعثرها، أنه أول سنة ما طلعت معدل، يعني عندك سنة ثانية،
5: عندك فرص،
0: أكيد. وأقول أنه الكل طالب يسمعني الآن، إذا كانت نتيجتك مو مثل ما تمنيت، لا تعتبرها نهاية الطريق، يمكن قد تكون مجرد بداية الطريق، مثل ما كنت تعرف أنه الأنسب إلك أنه تقرأ وتجتهد وتحاول تغير من نفسك. وحب أذكركم أيضا أنه مرة ثانية بمحور حلقتنا اللي يقول عندما يصبح المعدل أثقل من أحلام أبنائنا، هل تستحق الدرجات أن يدفع أبنائنا ثمن نفسي باهظ؟ طبعا هواتفنا متاحة أمامكم، كورك 0750-3800-333 وآسيا سيل 0773-0800-333. وهناك جوائز مقدمة، الأولى من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل، والجائزة الثانية هي من غسل المصيف وهي عبارة عن غسل سيارة مجانا. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة ثانية.

0: رجعنا لكم مرة ثانية ونرحب مرة ثانية بالست شاهيناز ونسألها. ست شاهيناز، هل المدرسة أحيانا تركز على الطالب المتفوق أكثر من الطالب المنهار نفسيا؟ أو كيف تعاملتي أنت كمديرة حيال هذا الموضوع؟
1: هو بصراحة التركيز يكون على الاثنين، اللي مستوى العلمي دراسي عالي متفوق،
0: نعم،
1: وحتى المنهار يعني، ولكن كل واحد بأسلوب مختلف. مثلا الطالب المتفوق أبارك له، أعترف له بجهوده، أشجعه باستمرار. الطالب المنهار أتواصل ويا أهله، مثلا أطلب منهم أنه لا يضغطون عليه، لا يعاقبوه، ونتيجته قابلة للتغيير
0: أكيد.
1: إذا اجتهد
0: أكثر،
1: إذا تابع دروسه بشكل يومي، فأكيد النجاح راح يكون حليفة. ونقطة مهمة إنه لازم الطالب يعرف إنه النجاح مو سهل.
0: صحيح،
1: النجاح
0: إذا ما
1: يجي
0: ما تحصل.
1: نعم، النجاح ما يجي بدون تعب وجهد.
0: أكيد،
1: يعني
0: أكيد.
1: لازم الطالب يعرف هذا الشيء.
0: طيب، أكثر كلمة سمعتيها من طالب يعني من رسب وكانت مؤلمة بالنسبة إليك، صادفت هيك موقف؟
1: إيه
0: طبعاً، إحنا نشوفها بصورة غير مباشرة نسمع، ولكن وجهاً لوجه
1: إيه؟
0: صار وياك هذا الشيء؟
1: صار يعني طالب من استلم نتيجته، أو يعني هيك بوادر الحزن والألم والبكاء يعني
0: طلعت
1: وأثر بي. بس كل ما قالها قال ست أني هواية حاولت بس ما نجحت، حاولت يعني اجتهد بس ما قدر يعبرها للمرحلة.
0: صحيح. نعم. تدرين طبعا أحب أوضح يعني فت نقطة للمستمعين. إحنا أنا كمعالجة نفسية أنه بالعلاج المعرفي السلوكي CBT إحنا ما نعالج الرسوب، ولكن نعالج الفكرة اللي تكونت بعد الرسوب. ليش؟ لأن الطالب مرات يفكر أنا فاشل، مستقبلي انتهى، راح أصير عار على أهلي، أو ما ألي قيمة إذا ما دخل الطب. فهنا المشكلة، الحدث ما يكون بالرسوب، يعني نشوف الألم الحقيقي يكون هو بالعالم اللي يصنع تفكيره بالرسوب.
1: صح،
0: وأكيد حضرتك أنت يعني صاير وياك هيجي شيء. طبعا خلينا نشارك المستمعين بقصة مرت علي بالعيادة، طبعا مع تغيير بعض التفاصيل حفاظا على خصوصية صاحب هذه الحالة. اجتني أم تبكي وتقول ابني من يوم إعلان النتائج صار حابس نفسه بالغرفة وما يريد يحكي، ودائما كان يقول لي سامحيني خذلتكم. فإحنا يعني كأخصائية نفسية أنه قلت لها أنه خلي يجي الشاب، أنه خلي ألتقي به. فمن التقيت بالشاب ما كان أكثر شيء وجعه هو الرسوب، وإنما كان مقتنع بفكرة واحدة، إذا ما جبت معدل عالي بعد ما لي مكان بين الناس. سألته قلت له منو قال لك هذا الكلام؟ سكت شوية وبعدين جاوبني، قال لي ما حد قالها بصراحة، بس كل الناس اللي كنت ألتقي بيهم كانوا يسألوني إيش قد راح تجيب معدل. وهذه طبعا إحنا مجتمعنا صايرة. إنه بس يشوفون طالب بالسادس دائما يرددون عليه نجحت طلعت معدل إيش قد جبت ويا كلية راح تروح.
1: نعم.
0: زين، بعدين إنه شاف الموقف اللي غير نظرته لهذه المشكلة، يعني هي ما كانت فقط بالعلاج النفسي اللي احنا قدمنا له اياه، بحيث من سألته قال اني رحت للمدرسة. شوفي يعني هنا هذه النقطة خلي يركزون عليها الهيئة التدريسية والإدارة. طبعا من راح مدرسته حتى يستلم النتيجة ما سأل المدير ليش رسبت، ولا قال له ضيعت مستقبلك، وإنما قال له هاي نتيجتك وأني أعرفك أنت طالب مجتهد ومحترم، والسنة الجاية أكيد راح نبدي من جديد وأني أول واحد راح أوقف وياك. فهنا الشاب يعني كان منبهر بالكلام اللي قال له المدير.
1: طبعا.
0: يعني شوفي الكلمة إيش قد إلها تأثير. يعني الكلمة مو بس من المدير أو المدرس أو يعني الكلمة حتى من الأهل لها تأثير نفسي جدا قوي على الطالب. فخلي دائما إحنا أنه لنشوف الطالب هو أنه بس كإنسان مرتبط بورقة أو مرتبط بدرجة، يعني من هنا حتى نبدي أنه نغير من تفكيره ونرجع وياه حتى نخطط له لمستقبل يكون أكثر هادئ وأكثر يكون يعني متوازن نفسيا من يبدي يعني بحياته المهنية، خلينا نقول حتى بحياته العامة، يعني هاي تأثيرات النفسية جدا تمشي وياهم. طيب سؤالي هو شقد ممكن كلمة مدير أو معلم أو تربوي تغير من قرار طالب كان يشعر أنه حياته انتهت؟ وهل فعلا المدرسة تمتلك هذا التأثير ست شاهيناز؟
1: هو أكيد يعني المدرسة من تشوف هذا النوع من الطلاب يعني تبدي استعدادها للمساعدة، سواء كان مدير سواء كان معاون أو باحث أو حتى مدرس.
0: نعم.
1: يعني كل من طريقته، كل من حسب خبرته أو طريقة تعامله ويا أولاده أو عن طريق التجارب اللي يشوفها يحاول ويا هذا الطالب قدر الإمكان أنه يساعده أو يتجاوز هاي المرحلة. نعم صارت ويانا هاي الحالة، أتذكر طالب ما كان عنده استعداد يداوم بالمدرسة.
0: نعم.
1: الوالدين مستمرة زياراتهم للمدرسة أو تواصلهم ويا الإدارة ويا المدرسين، وهنا المدرسين يعني ما قصروا ويا الطالب.
0: نعم.
1: ولا إحنا قصرنا ويا وشجعناه وحفزناه إنه يقدر يداوم مرة ثانية.
0: نعم.
1: أو يتواصل ويا مدرسينا ويكون علاقات جديدة ويا أصدقائه والطلاب اللي موجودين بالشعبة. والله لحد ما الطالب يعني اقتنع.
0: نعم.
1: وتجاوز هالمرحلة بنجاح.
0: حلو حلو. طيب ست، كيف نربي أبنائنا على أنه الخطأ أو الإخفاق الدراسي هو مو نهاية الطريق؟
1: أكيد لازم يعني نعلم أبنائنا أنه النتيجة الدراسية هي محطة.
0: نعم.
1: محطة وليست حكم نهائي عليه، وإن الطريق أمامه طويل لتجربة جديدة وفرصة أخرى. وأكيد لازم يتعلم الطالب أنه الخطأ هو جزء من التعلم.
0: نعم.
1: إذا ما أخطأ ما أتعلم.
0: أكيد أكيد. نعم. طيب برأيك يعني يمتى الطالب أنه نشوفه أنه لازم يراجع أخصائي نفسي، ومن نشوفه أنه عنده ضغوطات نفسية خاصة من قبل الأهل يوجهه أو الإدارة أو المدرس اللي هو ده يشوف حالته؟
1: نعم. هسه يعني ذكرت أنه الإدارة من تشوف طالب بحاجة إلى المساعدة أكيد راح تساعده بكل إمكانياتها، يعني الإدارة والمدرسة والمدرسين والباحث، يعني الكل اللي موجودين بالمدرسة وحتى الأهل يعني. بس من هنا يعني المدرسة مو شرط أنه تقدر تنجح بكل مهامها بهذا الموضوع.
0: يعني قصدي هو يمتى نشوف الحالات اللي عليه
1: هو هسه راح.
0: نعم.
1: يمتى؟ لما أشوف حالة القلق والتوتر عنده ازدادت.
0: نعم.
1: بحيث ازدادت يعني عن الحد الطبيعي، بحيث يعني طلعت من السيطرة بعد ما يقدر يسيطر.
0: صحيح.
1: على نفسه.
0: صحيح.
1: حالة الانعزال، من ينعزل،
0: نوم
1: حالة
0: كثير.
1: أشوفه إهمالة للدروس، ابتعاد عن أقرانه أو أصدقائه. أي نعم. مثلا تجي له حالات خوف، بكاء، كلها هاي نقدر نقول علامات إنه هذا الشخص بحاجة إلى أخصائي.
0: نعم.
1: يعني المدرسة هنا مو لأنه مقصرة، وإنما يعني هل قد كانت إمكانياتها.
0: أكيد أكيد.
1: يعني أكيد المتخصص الحالات النفسية مثل حضرتك، يعني أكيد عندكم معلومات من أزيد من معلوماتي.
0: نعم، من خلال جلسات نقدر نطلع
1: عن
0: هذه
1: طريق
0: الحالة.
1: جلسات يقدر إنه يفتح قلبه، يحكي بكل راحته عن مشاكله، عن الضغوطات اللي يواجهها، سواء بالمدرسة، سواء بالبيت، سواء بالمجتمع اللي هو عايش به. حتى مرات يعني الطبيب من يعني احتمال جلسات ما تفيد ويا يبدي يعني يكتب له على أدوية حتى يقدر يسيطر على الحالة النفسية.
0: أكيد. طيب إذا طلبت من عندك 3 رسائل توجهيها إلى طالب رسب،
1: نعم،
0: إلى أم أو أب، إيش راح تقولي لهم؟
1: طالب.
0: يعني واحدة للطالب، واحدة للأم، واحدة للأب.
1: للطالب الرسوب مو معناه رسوب بالحياة.
0: بالضبط، أيدك بهاي النقطة.
1: الرسوب بالمدرسة مو إنه أنت رسبت بحياتك، مو إنه أنت فقدت قيمتك وشخصيتك، لا.
0: هاي مرات قد يفشل بالدراسة بس ينجح بغير أمور.
1: أكيد، يعني أكو طلاب هم يعني فشلوا بالدراسة أو ما حصلوا النتائج اللي هم كانوا متوقعيها، لكن تشوفيهم ناجحين بغير مجالات.
0: نعم، نعم. نعم.
1: تشوفي ناجح مثلا إنه هو رياضي، إنه هو رسام، إنه لديه القدرة على الكتابة.
0: نعم.
1: إنه تشوفي يلقي الشعر بطريقة جدا جميلة.
0: أكيد.
1: زين.
0: أكيد.
1: فهاي كلها إنه
0: إبداعات
1: لازم المدرسة والأهل يركزون عليها حتى الطالب يكون يعني يستعيد ثقته بنفسه.
0: صحيح صحيح. خلينا ناخذ مكالمة نشوف من ويانا. ألو، صباح الخير.
2: أهلا، صباح الخير ست منال، شلونك؟
0: أهلا وسهلا، من ويانا؟
2: يعني منى توما.
0: يا أهلا وسهلا منى، شلونك؟
2: هلا وسهلا، الحمد لله، الله يخليك، انت شلونكم؟
0: يا أهلا وسهلا. عندك طالب بالسادس، طالبة عندك قرايب، شلون تشوفين هذا الموضوع انه يأثر على طلاب السادس؟
2: ايه طبعا، يعني اكيد الحالة النفسية مع طلاب السادس تكون كلش غير شكل عن باقي المراحل.
0: عندك فتحالة تعرضين إياها؟
2: نعم.
0: عندك
2: نعم.
0: حالة صادفتك؟
2: إيه طبعًا، يعني إحنا بناتي أكيد يعني كانوا بالسادس يعني كلش متوترين وخايفين، ويعني المعدل أهم شيء عندهم يعني بالهذا.
0: شلون
2: يعني
0: كنتي توجهيهم؟
2: نعم.
0: شلون كنتي توجهيهم كأم؟ وشنو دور الأب؟
2: صدقي يعني احنا ما كنا ابد نضغط عليهم يعني، ولا يعني الا فد معدل تجيب عالي او فد شيء، لان نقول هم دا يسوون عليهم وها هي الحمد لله والشكر، يعني ما مقصرين هم.
0: أكيد.
2: فما نضغط عليهم ابدا، وحتى يعني من جابوا معدل يعني عالي او واطي يعني كان اختيارهم هم للكليات اللي يعني يرغبوا له، وبالفعل يعني من تخرجوا يعني هم مرتاحين و
0: هاي رغبتهم
2: كانت، يعني احنا ما ضغطنا عليهم
0: بأي شيء. نعم نعم، شكرا جزيلا. ما عندش سؤال توجهي الست شاهيناز؟
2: شكرا جزيلا، نقول الرب يكون بعونه، ويعني حتى ان شاء الله الكل يعني يكون على مستوى من التعليم جيد جدا، وخاصة يعني بهاي ظروفنا وهذا الوقت ان شاء الله خير.
0: شكرا جزيلا على تواصلك ويانا. يا اهلا وسهلا.
2: شكرا
0: وسهلا. استاذه شاهيناس، كلمه اخيره من خلال راديو عنكاوة توجهيها
1: للأهل. اول شيء اشكر راديو عنكاوة
0: وكوادرها على هذا اللقاء،
1: خاصه انت ست منال واخ فابيان على هذا اللقاء. كلمتي هي للطلاب، إنه يكون عندهم أمل بالحياة.
0: حلو.
1: أبد لي التي أسون لا يأس مع الحياة.
0: أكيد.
1: إيه، وإن شاء الله الله يوفقهم. وهسه امتحانات الدور الثاني راح تبدي، فالكل يروح بعزيمة وبقوة وبأمل ويكون عنده ثقة بإمكانياته وقدراته.
0: تدرين من تكون عندهم ثقة بنفسهم، وهاي الثقة تجي أيضا من الأهل
1: أكيد.
0: ومن الإدارة، من يشجعوهم راح يكونون يعني يتحفزون للنجاح أكثر. أو للدراسة
1: نعم.
0: أو للامتحان من طبعًا. يقبلون على امتحان
1: يعني خلي لي ينسون الطلاب تعب الأهالي، تعب الأهالي
0: دائما احنا نركز عليه.
1: ايه نعم، يعني سنين الأهالي يتعبون على أولادهم وينتظرون هذا اليوم إنه يشوفون أولادهم، خلينا نقول متفوقين أو إنه كلهم يروحون هندسة أو طب، لا، إنه ينجحون ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي ويروحون يحققون أهدافهم عن طريق رغباتهم وميولهم. وأكيد الأهل هم أول الناس اللي يساعدون ويدعمون أولادهم.
0: صحيح أستاذة، هي مو بس الأهل دي تعبون، هم الطلاب نفسهم.
1: إيه؟ إيه؟
0: يعني مثلا بالمطر، أيام البرد، أيام الحار، يعني هم
1: بس دي التعب الأكثر والمسؤولية هي على الأم والأب، لازم يوفروا له جميع احتياجاته.
0: أكيد.
1: إيه؟ أكيد. فلازم هنا الطالب يحس إنه هل أم والأب شقد دي تعبون عليه، وهو بالمقابل يرد جميلهم.
0: صحيح.
1: بنجاح اللي ما يعني مجرد إنه يتعب نفسه أكثر.
0: يعني وما أتصور إنه الطالب عد ما يكافح ويدرس يعني ما رح يقدر يعبر هذه المرحلة.
1: لا يعني هي مرحلة السادس مرحلة كبقية المراحل،
0: بس صارت تعجيزية بالنسبة للطالب.
1: إيه ليش صارت تعجيزية؟ يعني المجتمع، أقول السوشيال ميديا، الناس، يعني أسباب كثيرة،
0: أسباب
1: يعني
0: كثيرة. نعم،
1: إنه
0: أكيد.
1: خلت هاي المرحلة مثل اللي شو أقول لك، وحش بعبع ده يخافون من عنده.
0: صحيح.
1: إيه
0: صحيح،
1: نتمنى لهم التوفيق.
0: آمين آمين. إن شاء الله. طبعا وصلنا إلى نهاية الحلقة، خلينا نشوف القرعة. ست شاهيناز
1: تفضلي افتح اني
0: نعم.
1: اقرا
0: نشوف الجائزه الاولى.
1: نعم،
0: بالنصيب.
1: الجائزه الاولى بالنصيب منى توما.
0: منى توما، ربحتي ويانا جلسه واستشاره مجانيه من عياده الاخصائيه النفسيه منان ميخائيل. خلينا نشوف الجائزه الثانيه.
1: والجائزة الثانية هي من نصيب الأخت وفاء.
0: وفاء، ألف مبروك، ربحتي ويانا من غسل مصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجانا، فألف مبروك. وصلنا للختام، خلي نختمها بأنه قيمة الإنسان ما يحددها معدل الدراسي، والدعم الأسري والتربوي والاهتمام بالصحة النفسية هي عوامل أساسية في حماية الأبناء من اليأس ومساعدتهم على تجاوز الأزمات. خلونا نمنح أبنائنا شعور بأنهم محبين لذواتهم، لأن النجاح الحقيقي يبدي من إنسان يشعر بالأمان ويحظى بالدعم ويؤمن بأنه لكل تعثر بداية جديدة. وأكيد الشكر موصول إلى الأستاذة شاهيناز متي مروقي، مديرة متقاعدة. نشكر حضورك ومشاركتك معنا في هذه المساحة الإذاعية والمعلومات التربوية اللي ضرورية هي لكل أب وأم يسمعوها. شكر إلك مرة أخرى، ونتمنى لك دوام الصحة والعافية.
1: شكرا جزيلا لكم ولحضرتك والأخ فابيان والراديو عنكاوة، لأنه سلطوا الضوء على هذا الموضوع اللي يعتبر موضوع مهم للطلاب وللأهالي وللمدارس. أكيد
0: أكيد الشكر موصول لك.
1: شكرا.
0: بالنهاية تقبلوا تحيتي أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، كنت معكم في الإعداد والتقديم، ألتقيكم الأسبوع القادم، دمتم بصحة نفسية ممتازة، مع السلامة.

Gracias.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقال قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي إلو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنك واخديك علوم سوق قلتا
3: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران
3: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوا نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: شقوتشي.شقة.
1: يبرس قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شقوتشي.شقة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

إلى جمهور الحبيب في أربيل وعين كاوة. اسمعوا أغنيتي الجديدة بعنوان بوسة على الخد اليسار، طبعا الأغنية حصريا لجمهور الحبيب في أربيل وعين كاوة وعلى إذاعة عين كاوة تردد 97.7. أخوكم الفنان باسة

0: شوتشي
1: بوين شو يا قالد عن كاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ يدي على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوا شوتشي بوين شو

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
1: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

صباح يحمل لكم الطمأنينة قبل الأخبار، والسكينة قبل الانشغال، والأمل قبل كل بداية جديدة. في كل صباح تذكروا أن صحتكم النفسية تستحق منكم دقائق من الاهتمام، ابتسامة صادقة، نفس عميق، وكلمة طيبة يمكن تغير مزاج يوم كامل. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعي راديو عنكاوة على التردد 97.7 ومتابعي صفحتنا على منصة الفيسبوك، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتنا النفسية. أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي في العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري، راح أرافقكم بمحبة وأشارككم ما يعزز الوعي النفسي حتى نقترب من حياة أكثر توازن وراحة. صباحكم صحة نفسية وصباحكم أمل لا ينتهي.

0: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7. من راديو عنكاوة 97.7.
1: طبعا بالأسبوع الماضي تحدثنا عن الثمن النفسي اللي يدفع بعض الطلبة عندما يصبح المعدل أثقل من أحلامهم في الجزء الأول، وكان في استضافتنا الاستشاري النفسي الدكتور وسام الذنون، وتعرفنا على تأثير الضغط النفسي بعد إعلان النتائج من وجهة نظر نفسية وطبية. أما اليوم رح نتناول الجزء الثاني من محور حلقتنا اللي يقول عندما يصبح المعدل أثقل من أحلام أبنائنا، هل تستحق الدرجات أن يدفع أبنائنا ثمن نفسي باهظ من وجهة نظر تربوية؟ واليوم راح نحاول أن نقترب أكثر من أجواء المدرسة، من المكان اللي يقضي به الطالب سنوات من عمره، ونسأل هل المدرسة تخرج طلبة فقط أم تبني إنسان قادر على النهوض بعد كل عثرة تواجه مسيرته؟ لذلك أحبتي المستمعين والمتابعين، يسعدني اليوم أن أرحب بضيفة حلقتنا المديرة المتقاعدة السيدة شاهناز متي مروقي، ونقول لك صباح الخير. شلونك أستاذتنا؟
2: صباح الخير سيد منال، شكرا جزيلا.
1: نورتينا اليوم ونورتي استوديوهات راديو عنكاوة.
2: شكرا، شكرا جزيلا.
1: ومثل ما عودناكم أنه هواتفنا راح تكون متاحة أمامكم على الأرقام التالية: كورك 0750380333، وآسيا سيل 0770800333. وأكيد مثل ما تعرفون أنه خدمة الواتساب متوفرة، وفي نهاية الحلقة راح نجري أيضا قرعة ونشوف من الفائز ويانا، اللي راح تكون عبارة عن جائزتين. الجائزة الأولى مقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل، وهي عبارة عن جلسة واستشارة مجانية. أما الجائزة الثانية هي راح تكون من مصيف لغسل السيارات، وهي عبارة عن غسل سيارة مجانا. فأهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

0: طبعا أستاذة شاهيناز، ما أعرف أكيد سمعتي بالأيام الماضية أنه بعض الأخبار المؤلمة كانت عن طلاب قد أنهوا حياتهم بعد سماعهم النتائج. وأعتقد السؤال المؤلم هو لكل أب وأم، هو ليش بعض الطلبة بعمر 17 أو 18 سنة يقتنعون أنه حياتهم انتهت بسبب معدل؟ هل برأيك المشكلة فقط هي بالنتيجة، لو إحنا كمجتمع ربطنا قيمة الإنسان بمعدلة؟ شلون تنظرين إلى هذا الموضوع أست شاهيناز؟
1: طبعا هو السبب أنه الطالب يظن أنه من يفشل أنه هاي نهاية الحياة ويفكر بالانتحار، هو أكيد السبب راح يكون النتيجة.
0: نعم،
1: لأن بعد المجتمع الطالب هو أول شخص يأخذ نتيجته.
0: أكيد.
1: فيعني مرة نقدر نربط إنه نقول المجتمع هو السبب في فكرة الانتحار، بل هاي الفكرة إنه يربطون قيمة الإنسان بدرجته أو معدلة، يعني موجودة.
0: نعم.
1: عند فئة قليلة من الناس.
0: عند كثير من الآباء أنا أشوف هذا الموضوع يعني.
1: نعم. فهي أكيد النتيجة هي اللي تأثر سلباً على تفكير الطالب أنه يفكر أنه يقدم على الانتحار. ويمكن أنا أعتقد نتيجة انتحاره يكون هو عنده تراكمات مال سنين.
0: نعم.
1: مخزونة.
0: نعم.
1: بداخله.
0: نعم.
1: تراكمات نفسية، اجتماعية، اقتصادية، وهذا الطالب يكون تحت يعني
0: تأثير نفسي. نعم.
1: ضغط شديد، فبتجي النتائج مو حسب توقعاته، فأكيد يعني هنا تكون الشرارة إنه خلاص لازم إنه يعني يقول ويقرر إنه ينهي حياته.
0: طيب ليش يعني بعض الآباء نشوفهم إنه يربطون يعني المعدل بقيمة أبنائهم؟ يعني هل هو إنه قيمة الإنسان مرتبطة بهل هذا الرقم، خلينا نقول الرقم النتيجة أو رقم المعدل اللي مثلا ينقبل فيه فلان كلي؟
1: نعم، هو احتمال يعني لدى بعض الآباء مو كلهم.
0: نعم.
1: إنه تتكون لديهم فكرة أو اعتقاد إن المعدلات العالية هي تقدير لهم بالمجتمع.
0: نعم.
1: أو إنه المعدل العالي فقط هو الطريق الوحيد لمستقبل أفضل، أو إنه المعدل العالي لدى بعض الأهالي.
0: نعم.
1: إنه وسيلة يتفاخر بها أمام أقرباء، أصدقاء.
0: صحيح.
1: جيرانة.
0: طيب إلى أي مدى تشوفين أنه تأثر هذه أساليب التربية بالطريقة اللي يتعامل بها الطالب، يعني مع النجاح أو مع الفشل؟
1: أكيد هو أساليب التربية لها تأثير قوي على تكوين شخصية الطالب، يعني من خلال التربية الصحيحة يقدر أو يستطيع هذا الطالب إنه يتعامل مع نجاحه ومع فشله.
0: بالضبط. صحيح.
1: نعم. فالطالب إذا يعني يتربى وينشأ في جو صحي مبني على الثقة، مبني إنه على التشجيع، على تقبل الأخطاء، على منحه مساحة واسعة لكي يعبر به عن نفسه، ف من ينجح بنهاية السنة.
0: نعم.
1: فهو عند إلمام كامل إنه النجاح هذا هو ثمرة جهوده وتعبه.
0: نعم. نعم.
1: نعم. إيه، ويتعامل. أما إذا فشل، هو نفس العائلة إحنا دنهجي إذا كانت تربيتها صحيحة، وفي حالة الفشل إنه يقول التجربة هذه صح، هو الفشل تجربة مؤلمة.
0: أكيد. أكيد.
1: بس هي مؤقتة، يمكن الواحد يتعلم منها.
0: أكيد. إحنا
1: ويعرف نقاط ضعفة وراح يبدي يستعد إنه يبدي مرحلة جديدة من حياته.
0: صحيح.
1: بالنسبة لتربية، إن التربية تكون بها مشاكل بين الأهل، تكون مبنية على النقد، على الإهمال، على اللوم، فهاي كلها العوامل إنه راح تكون لك طالب أو طفل شخصيته تكون مهزوزة وضعيفة.
0: نعم. بالضبط.
1: ففي حالة
0: تأثر على مستوى الدراسة.
1: نعم. ففي حالة الفشل يعني هذا الطالب ما راح يكون عنده الوعي الكامل أو المعلومات الكامية اللي إنه تخليه يعرف شلون يتعامل مع فشله.
0: صحيح.
1: نعم.
0: طيب ست شاهيناز، من خلال خبرتك الطويلة بالسلك التربوي، يعني شنو العلامات اللي قد تشير إنه هذا الطالب دا يعيش ضغط نفسي شديد بسبب النتائج الدراسية؟ أكيد حضرتك كمديرة تلاحظين هذه
1: طبعا الآثار. إحنا إيه هو الحالات اللي يعيشها الطالب؟ هي القلق،
0: نعم،
1: الخوف، التوتر، إنه تشوفي مثلا يكون حزين،
0: نعم،
1: بسبب النتائج، نومة يقل،
0: نعم،
1: عصبي المزاج، مرهق جسديا وفكريا.
0: هذه كلها تأثر
1: طبعا كلها تأثر عليه. يحس إنه تجي له أعراف مرضية مثل صداع بالرأس أو آلام المعدة.
0: صحيح.
1: وهو ما يعني ما يشكو من أي حالة مرضية، بس هاي لأن
0: نفسية، نعم،
1: فإنه تتكون عنده فكرة إنه هو مريض. وأني أشوفها هذه يعني علامات طبيعية، يعني
0: حتى يعني أني ألاحظهم فترة الامتحانات إنه يشكون الأهالي هم أني عندي وجع رأس قوي
1: أو معدتي،
0: بس هي ماكو بالحقيقة، ماكو
1: هاي الشغلات. نعم.
0: صحيح.
1: نعم.
0: طيب هل لاحظتي طالب كان يمتلك قدرات إبداعية لكن الضغط والخوف من الفشل خلاه أنه يفقد ثقته بنفسه والشغف بقدراته؟
1: إيه طبعا أكيد، يعني صادفنا إحنا هيجي حالات أنه طالب متمكن ومجتهد لكن خوفه من الامتحان وقلقه يأثر على نتائجه.
0: وحتى مرات نشوف انه هو يكون كلش زين قاري ومحضر الماده،
1: محضر الماده،
0: بس تجي الاسئله،
1: بس لأن حاله الخوف والقلق وحرصه الزائد على درجاته فيأثر سلبا على نفسيه الطالب.
0: اي لان الحاله النفسيه تاثر على الجهاز العصبي
1: طبعا،
0: فما تخلي انه يقدم الامتحان بالصوره الصحيحه.
1: بالصوره الصحيحه.
0: طبعا من خلال الاساليب التربويه المتبعه من قبلكم، هل أنه تقدرون أنه ترجعون الثقة أو تحققون النجاح للطالب اللي يشعر بهذه العلامات أو بهذه الحالة؟
1: والله يعني إلى حد ما أقدر أقول لك إيه نقدر، يعني مثلا إذا كان الباحث موجود بالمدرسة أو مثلا المدرسين اللي يدرسوا هذا الطالب، يعني نقدر نحتويها هاي الحالة وإنه نشجع ونزيد من معنوياته،
0: نعم،
1: وندعمه ونسانده، يعني أكيد إلى حد ما نقدر نساعده بهذا الموضوع.
0: أكيد طبعا أنت مو فقط مديرة مدرسة، ولكن أنت شاهد على حالات قد تعاصرتيها مع الطلاب في لحظات الفرح، لحظات الحزن ولسنوات طويلة. طيب أستاذة، أريد أسألك سؤال، شنو أصعب موقف مر عليك بعد إعلان النتائج، سواء كان نجاح أو كان رسوب، من قبل الطالب أو من قبل ولي أمره؟
1: طبعا هو أصعب موقف هو بحالة الرسوب، هو يعني الحزن الشديد والبكاء.
0: ايه
1: نعم، بس حالة أنا يعني بقت ببالي إنه جت أم يعني حتى تأخذ
0: نتيجة
1: درجة ابنها.
0: نعم.
1: فكان يعني راسب بصراحة، فظلت يعني تبكي بألم وبمرارة يعني على رسوب ابنها.
0: حزت بنفسك
1: طبعا، يعني لأن هم أني أم وأشعر بها، يعني
0: أكيد.
1: هي كل أم وكل مدرسة وكل مدرس يعني يحبون إنه أولادهم يكونون ناجحين بحياتهم ودراستهم. ف يعني هديتها شرحت لها يعني إنه لازم تتقبل هذا الموضوع بكل رحابة بصدر،
0: وهي إنه هي مو نهاية العالم،
1: هي
0: يعني
1: مو نهاية،
0: وهذه تجربة وخاضها
1: تجربة، يعني
0: الإنسان
1: وكل
0: لازم
1: إنسان
0: يمر
1: إنه يمر بتجارب فاشلة بحياته، وهذا شيء جدا طبيعي.
0: أكيد. طيب ليش أصبح الطالب يعتبر الرسوب هو نهاية لمستقبله، بينما قبل سنوات كان الرسوب تجربة صعبة لكنها مو نهاية الحياة. يعني إحنا نعرف إنه قبل كان أكو إنه طلاب نسمع ذاك من ذاك إنه ينهي حياته، ولكن بالآونة الأخيرة يعني بعد تطور التكنولوجيا وبعد ما الشغلات اللي صارت بالحياة والصعوبات اللي دا يمرون بيها، يعني نشوف هواي حالات، يعني أنا هواي حالات سمعت عنها في دهوك في بغداد حتى هنا خاصة بالفترة الأخيرة.
1: هو صحيح يعني قبل سنوات خلي نقول يعني من وقت ما إحنا كنا طلاب والأجيال اللي بعدنا والأجيال اللي قبلنا
0: كلش قليلة كانت،
1: كلش قليلة أو ماكو يعني، يعني ما تسمعين إنه كان الرسوب هي صح تجربة صعبة ومؤلمة ولكن مؤقتة، مؤقتة بذاك الزمان يعني قبل سنين خلي نقول كانوا يعتبروها مرحلة مؤقتة، يعني النتائج قابلة للتغيير قابلة للتجاوز، أقدر أتجاوزها
0: أقدر أخوض التجربة مرة ثانية.
1: نعم.
0: ولكن
1: أما اليوم
0: صارت
1: أما اليوم يشوفوها إنه هذا حكم نهائي، يعني خلاص ما بيمج قابلة للتجاوز أقدر أتجاوزها
0: أقدر أخوض التجربة مرة ثانية.
1: نعم.
0: ولكن
1: أما اليوم
0: صارت
1: أما اليوم يشوفوها إنه هذا حكم نهائي، يعني خلاص ما بيمجال، يعني شلون ما القاضي يحكم

0: يكون المهارات الكافية للتعامل مع الرسوب. فتتكون لدى هذا الطالب فكرة إنه الطالب الراسب هو طالب مهمل يفقد الاحترام بالمجتمع، وإنه خيب ظن أهله بي مقارنة بينه وبين الطلاب اللي ناجحين، فيشعر إنه الفشل غير مقبول، وطبعا هذا يأثر سلبا على تفكيره ويفكر بإنهاء حياته.
1: أكيد أكيد طبعا من خلال عملي أنا يعني كأخصائية نفسية ألاحظ أنه بعض الطلبة المتفوقين دي يعيشون خوف دائم من خسارة المركز الأول، وكأنهم دي يحملون عبء ثقيل طوال السنة. برأيك هل إحنا أحيانا دا نحمل أبنائنا أنه طاقة فوق طاقتهم، لو أنه الخلل دا يجي من غير مكان؟
0: لا، هو أكيد هم يعني فئة من الأهالي احتمال يحملون أولادهم يعني طاقة أو ضغط أزيد مما هم يقدرون يتحملوه. مثلا لازم يؤمنون إنه مثلا هذا الطالب
1: هل قد
0: إمكانياته، هاي قدراته. يعني الضغط الشديد طبعا أبد مو بصالح الطالب نهائيا.
1: هو هذا الشيء يمكن دا يسبب له أنه ضغط نفسي، فدا يقدم على شغلات أنه هو يمكن تدرين هي يعني من ينهون حياتهم. يا ترى لحظات يعني من التقيت بالدكتور وسام الذنون أنه شرح لنا أنه هي كنفسيا شلون الطالب يتعرض خلال لحظات إلى ضغط نفسي ويقدم على إنهاء حياته. واليوم نسمع أنه بعض الأهالي مرات يقولون إما طب أو هندسة أو مستقبلك انتهى. برأيك شلون تأثر هذه الرسائل على نفسية الطالب؟
0: الطالب من يقول له طب أو هندسة، طبعا هنا الطالب قبل الامتحان من يكون تركيز الأهل على الطب والهندسة، هنا حالات التوتر والقلق عنده راح تزيد إنه احتمال الأهل من حرصهم على يعني أبنائهم يريدون إنه يطلعون أطباء أو مهندسين، أو إن الأب والأم مثلا اثنيناتهم دكاترة أو مهندسين فيحبون أولادهم يكونون مثلهم.
1: أكيد.
0: يعني أنت تقدرين اعتبرها هذه رسالة تحفيزية للطالب إنه يجتهد ويتعب أكثر حتى يحصل هذه الشهادة، وبنفس الوقت أقدر أعتبرها رسالة سلبية للطالب اللي ما عنده هاي الإمكانيات، وراح تسوي عليه ضغط نفسي كبير إنه يريد يحصل المعدل لأجل أهله. وثاني شيء إنه يعني دراسته وفكره وميوله كلها راح ينحصر بين هذين الاختصاصين، فهذا راح يسبب له التوتر والقلق
1: واحتمال قدراته ما تسمح له انه هو يدخل هذا
0: يعني القسم. حتى الميول اللي هو عنده، الرغبه اللي هو يعني شي يريد يحصل او شي يريد يكون بالمستقبل، كل هذا راح يكون مهمل.
1: اكيد. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة ثانية.

0: يبدو هناك اتصال ونقول ألو.
1: صباح الخير سيد منال.
0: صباح الورد. شلونك سيد نور؟
1: بيك أنا بخير. وين شلونكي؟
0: يا هلا بيك. يلا نريد رأيك بالطلاب السادس. يمكن أنت مرة أخذتي مرحلة السادس مو؟
1: لا أنا ما أخذت بصراحة، بس يعني أعرف الطلاب من يحجون معايا أش يريدون وموقف أهاليهم.
0: زين.
1: أول شيء نرحب بالسيد شاهيناس.
2: شكرا جزيلا.
1: بالنسبة للطلبة أنا كمدرسة.
0: أي نعم. رغم
1: من أني دا أدرس الصف العاشر والحادي عشر، بعد ما مدرس الصف الثاني عشر، بس إنه ما طلابي دا يصعدون على الثاني عشر ودا أحكي وياهم وأعرف إنه النصيحة للأهل لا يضغطون على الطلاب، خلوا كل طالب يطلع المعدل اللي هو يقدر عليه. نعم. يعني حتى لو يكون معدل قليل. بعض الطلاب يعني هواية طلاب شفت صدقيني مستواهم زين، بس من كثرة ضغط الأهالي عليهم إلا أن تطلع المجموعة الطبية.
0: نعم.
1: حتى يهم يرفع راسهم، دا يقولوا له ارفع راسنا. صح. حتى يطلع إلا المجموعة الطبية، مثلا هو رغبته مثلا هندسة أو إدارة اقتصاد أو أي كلية عادية، هم دا يريدون إلا مجموعة طبية. هذا الطالب من الخوف إنه أخاف لا طلع المجموعة الطبية، أخاف ما طلع، حتى دا يتخربط بالامتحان وما دا يجاوب،
0: يصير عنده خوف وقلق وتوتر. نعم صح صحيح ست نور.
1: إيه فتيقومون ديدزوهم على كليات أهلية، حتى بس يدخلون الكلية يريدون يتكشغون بها، بس هو الطالب ما عنده قدرة على هاي الكلية أو ما رغبته. فنصيحة للأهالي يتركون الطالب على قد مستواه، وهو يعيش حياته الكلية اللي يحبها على قد إمكانيته وقدرته ومستواه.
0: شكرا جزيلا ست نور على هاي المشاركة الحلوة.
1: إن شاء الله دا يسمعونا الأهالي ويطبقون هذا الكلام اللي نحن نقوله، يعني لأن كافي تتركوا الطلاب.
0: صحيح صحيح كلام.
1: يعني يمكن لو يتركون ابن هوم، يتركون بنتهم ابن هوم دا يقرون ولا يقول لهم إلا تجيبوني أنا هندسة، إلا تجيبوني مجموعة طبية، صدقيني يمكن دا يحصلوها.
0: نعم.
1: بس رغم ما هذا الضغط عليهم يصير.
0: صحيح.
1: عندهم قلق وتوتر، ما راح يطلعون المعدل اللي أهاليهم ببالهم.
0: شكرا شكرا لتواصلك.
1: إن شاء الله نتمنى جميع الطلبة النجاح والموفقين.
0: يا أهلا وسهلا. هناك اتصال. هلا هلا. ألو صباح الخير.
3: هلا أهلا ست منال، شلونك حبيبي؟
0: يا هلا بيك. من ويانا؟
3: وفاء.
0: وفاء يا أهلا وسهلا وفاء. أكيد دا تسمعين محور حلقتنا اللي دا يحكي على طلاب السادس، وعلى أكثر الطلاب أنه دا يفكرون أنه ينهون حياتهم، يعني مجرد أنه ما يحصلون على الكلية اللي يريدوها أو على المعدل اللي مخليه ببالهم.
3: أول وحدي هي حفيدتي الصراحة، حفيدتي يعني للخامس دالي، هي كلها إعفاء وميات.
0: نعم.
3: قاسم يعني فرحاني ودخلت السادس ومدرسين وهذا، وبالضغط الشديد على نفسه ضاغط أكثر من قدر على نفسه.
0: نعم.
3: وبس تغيد طلع صيدلة
0: نعم.
3: ما قدرت خطي، يعني امتحنت ثلاث دروس أخذت لها 90، قالت لي ما أنا أتوقف، أنا هاي ما تكفيني، أقوم أأجل.
0: زين وين تشوفين الخلل برأيك؟ الخلل وين تشوفيه؟
3: الخلل هو بين الطالب مخوف وزايد، ولا أمه تشجع خطيه.
0: نعم.
3: أمي هذا هو أش يطلع، هذا هو طلع طبية، طلع غير كلية، طلع غير شيء، يعني عادي ما مشكلة، هذا هو لقد كوي الوزاري هو جانس.
0: أي صحيح صحيح.
3: أكيد. غير قسمة الله كان كتب لهي.
0: أكيد أكيد. شكرا لتواصلك. شكرا جزيلا. مع السلامة. هلا.
3: مع السلامة.
0: ناخذ اتصال آخر. ألو صباح.
4: ألو.
0: الخير.
4: صباح الخير. صباح الأنوار.
0: يا أهلا وسهلا. من ويانا؟ خلود.
4: خالدة موسى.
0: خالدة موسى يا أهلا وسهلا خالدة. شونك؟
4: الحمد لله نشكر الرب.
0: الله يخليك. عندك طالب بالسادس؟ طالبة قرايبك منا؟
4: لا حاليا نسعب نختي بالسادس يعني.
0: زين ممكن تحكي لنا خبرتك؟
4: طبعا بالنسبة يعني بالنسبة له أن يعني أختي من النوع اللي ما تضغط على أبني يعني لا نعم. بالدراسة الزايدي ولا يعني بالمدرسين الزايدين يشوفينه هو كل وقته هو يدرس وحده يعني
0: نعم.
4: وهسه من نجح ما في خمس دروس
0: نعم
4: فقط يعني شوفي مثل ساجدت الدراسة يراجع مراجع بس يعني مثل وقت معين للدرس والباقي يعني يعيش حياته ما يعني حتى لهذا شلون وزارة شلون خامس بس من يجي الدرس يشوفينه ما في خمس دروس
0: ما شاء الله ما شاء الله
4: لأن الضغط ماكو ضغط قوي عليه يعني احنا مو سيبهم هو مو الأهل انه يسيبون ما يدرسوا لا بحيث ما تخلي ضغوطات قوية عليه يعني
0: يعني برأيك إنه الضغط يكون من الأهل اللي يسبب كضغط نفسي على الطالب
4: طبعا بالنسبة للأول ضغط هو يكون من الأهل
0: نعم.
4: شوفين الأم يصير بنظرها هي الدرجات والمعدل أقوى من نفسية الطالب
0: نعم
4: يعني تنسى هذا الطالب محتاج إلى يعني راحة إلى نفسية يتحول إلى مثلا شوفين كثير الضغط يتحول إلى نشوفه إلى خوف إلى نفسية
0: صحيح.
4: الطالب
0: صحيح.
4: مثلا تكسر نفسيته هاي مجرد أنا أشوفه فترة راح يأخذ المعدل وينتهي الموضوع راح ينسي بعد سنين
0: بالضبط بالضبط
4: إحنا سعب التقدم يعني مثلا الذكاء الاصطناعي البرامج الهندسية الحالية
0: يعني يقدرون يبدعون بغير مجال مو إلا شرط يعني اختصاص معين أنه مثلا الأهل يحبون هذا الاختصاص ولازم يوجهون الابن أو الابنة أنه
4: الأهل اللي يحبون هم اللي يختارون الكلية وليس الطالب
0: أكيد أكيد شكرا يعني
4: سلمين حبيب سلمين
0: يا أهلا وسهلا بيك
4: أهلا بيك أهلا
0: نرجع مرة ثانية إلى الست شهيناز نقول لك شنو الرسالة اللي توجهيها للأهل خصوصا بالأيام الأولى بعد إعلان النتائج يعني مثل ما لاحظتي أنه المستمعين دا يوجهون اللوم أنه على الأهل هم هم لهم فت تدخل بهذه الحالة
5: أكيد الأهل هم ينتظرون نتائج أولادهم بفارغ الصبر ويتمنون أنه نتائجهم تكون مفرحة
0: أكيد.
5: يعني هذا شيء أكيد يفرح الأهل
0: نعم.
5: بس إنه كيف يتعاملون مع الطالب بعد النتائج بعد ما استلم نتيجته إذا كان ناجح وتفوق نبارك لنجاحه أما الأهالي اللي أبنائهم ما حالفهم الحظ إنهم ينجحون فهم هنا بحاجة إلى حضن الوالدين
0: أكيد.
5: هذول الأبناء أكيد. أكثر من اللوم والعتاب
0: طيب إذا شفتي طالب أنه دخل حالة انهيار شون حضرتك كمديرة مدرسة شون يعني تتعاملين ويا هذا الطالب
5: يعني من يشوف
0: يعني من مثلا تعلنون النتائج أنه جالك طالب منهار نفسيا يعني حضرتك تتعاملين ويا لو عندكم باحث اجتماعي بالمدرسة لو
5: هو قبل
0: هاي تصير هاي الحالات
5: سنتين أو ثلاث سنوات هسه إعلان النتائج صار عن طريق كودات فأني مثلا الطالب هسه عنده كود خاص بكل طالب
0: نعم.
5: وعن طريق لينك يدخل بالكود واللينك ويشوف نتيجته
0: نعم.
5: فبصراحة أني ما أقدر أقول هذا الطالب أي منهار لأن مدى أشوفه لأن النتائج كلها صارت عن طريق أونلاين.
0: طيب شنو الرسالة اللي توجهيها للطلاب المرحلة السادسة يعني أكيد حضرتك أنت تجتمعين بيهم وتقعدين وياهم وتاخذين وتنطين
5: أكيد
0: شنو
5: والله رسالتي مو أني بس يعني كمديرة وإنما رسالة كل مدير رسالة كل مدرس
0: أكيد.
5: رسالة كل باحث إنه يكونون متابعين لدروسهم
0: نعم
5: إنه لا ينشغلون بهواتفهم وموبايلاتهم يخصصون وقت أكثر لدراستهم لأن ما دام دا تعتبر مرحلة الصف الثاني عشر هي مرحلة
0: تقرير
5: فاصلة
0: مصير.
5: تقرير
0: نعم.
5: مصير
0: نعم.
5: فهنا الطالب لازم انه يستوعب انه هم هو لازم يبذل جهد
0: اكيد
5: ويزيد من ساعات دراسته حتى يقدر انه يتجاوز هذه المرحله بنجاح.
0: طيب ست، يعني انت من النوع اللي تشجعين الطالب انه يعني يدرس ساعات طويله لو انه يخصص ساعات؟ يعني برايي يعني كمجالي انه اني اقول انه الطالب لا نضغط عليه بالدراسه، مثلا الاهل من يشوفوه مثلا قاعد يقولوا له انت ليش ما لازم الكتاب ده تقرا، زين ليش ملتهي بالموبايل؟ يعني هنا اشوف انه الطالب يعني يبتعد عن الكتاب، ولكن اذا طال مساحه انه عندك 3 ساعات أو 4 كافي، بس شنو بهاي الـ3-4 ساعات انه هو يكون مركز على الدراسه، يعني انه مو هو الكتاب فاتحه بس باله بالتلفون.
5: يعني هو اكيد ساعات الدراسه ما تحدد انه هذا ساعات الدراسه مالته كثيرة يعني ما معناه راح ينجح.
0: صح.
5: لا أنا هو مصر. أنا ماذا أقصد هذا؟ إنه بالامتحانات يعني هو طالب مثلا بقية المراحل الغير المنتهية مثلا كان يقرأ ساعتين، خلي هسه يزيد أوقات الدراسة مال. حتى إذا الأهل يعني نصحوا أولادهم قالوا ابتعدوا عن الموبايلات، هل هذا الشيء غلط؟
0: يعني هو مو غلط، ولكن لا. كل ممنوع مرغوب، يعني احنا دائما
5: يعني احنا ليش وقت نقول كل ممنوع مرغوب؟ زين ما دام هذا خلي ليلوم اهله، خلي يتحمل المسؤوليه.
0: كلام منطقي.
5: اي خلي يتحمل المسؤوليه، طالب وصل لمرحله
0: يعني عنده
5: يعني راح يدخل مرحله جامعيه، يعني ليش الأهل يقولوا له مثلا سوي لك جدول؟
0: هو أنا دا أركز على هاي النقطة.
5: إيه؟ ما يخالف أنا أنصحها أراقبة الوالد الأم المدرسة، يعني هم بالبيت يراقبوا وإحنا بالمدرسة كمدرسة، يعني أنا متى أحكي عن مدرستي
0: المراقبة تكون بصورة غير مباشرة.
5: إيه أراقبة يعني أشوفه إنه مش قد يقرأ أو نعم. إنه فقط هو فاتح الكتاب
0: صحيح،
5: بس
0: دماغه غير
5: دماغه يعني بعيد كل البعد عن الكتاب وعن المادة اللي موجودة بالكتاب. فالأهل أكيد يعني من حرصهم، وإحنا كنا أهل، يعني من أني أنصح كأم، من أني أنصح كمديرة، من أني أنصح كمدرسة كباحثة، يعني أنبه الأغلاط والنقاط الضعف اللي بي، يعني هل أنا غلطانة؟ لا، وأنا هذا حريصة عليه لأن أنا عندي تجارب أكثر من عنده.
0: أكيد،
5: لأن الأم والأب عندهم تجارب أكثر من أولادهم، فهنا لازم الأبناء أنه يستمعون لا يكونون عنيدين.
0: شاهيناس، هذه الفترة تكون حرجة، فترة المراهقة، يعني الطالب بهذه الفترة أنه ما يسمع الأهل، وصايرة يعني أنا طلابي من كان يجوني أنا كباحثة اجتماعية
5: نعم.
0: من أحكي وياهم يسمعوا لي
5: إيه؟
0: ولكن نفس الكلام الأهل يوجهوا لهم ما يسمعوا لهم. فدائما أنه نشوف في فترة المراهقة يكون عندهم تمرد، يسمعون من الخارج أكثر من ما يسمعون من أهاليهم، فاحنا نقول انه لا يضغطون عليهم. يعني
5: لا هو اكيد يعني ليش يعني نقول دا يضغطون؟ ليش استعمال عباره الضغط؟ ليش مو هي نصيحه؟ ليش مو هو توجيه؟
0: ليش للاسف ما يسمعون من الاهل؟
5: يخلي يتحملوا النتائج عدم سمعهم.
0: تدرين حتى اليوم اكو هوايه طلبه رسبوا ويشعرون بالخجل، حتى يفقدون شهية الخروج من البيت، يعني يشوفهم أنه يقولون إحنا نستحي نطلع لأن دائما يشوفونا شقد طلعت معدل وشنو راح تنقبل، فمن ما يطلع معدل ما عنده رغبة أنه يعني ينزوي بزاوية وما يريد يطلع برا.
5: نعم،
0: شلون تنظرين لهذا الموضوع؟
5: وأني أقول لهذول الطلاب اللي فشلوا إنه يحصلون معدلات أو ما نجحوا، خلينا نقول أوجلهم رسالة يعني قبل منصتكم. يعني أقول له اليوم أنا من دا أحكي وياهم أنا ليست بصفتي مديرة.
0: صحيح.
5: وإنما بصفتي أم. وسابقا أنا كنت مديرتهم. فمن يستلمون نتائجهم حتى يعني أنا ما شفتهم يعني هيك مواجهة بيني وبينهم. بس أحس بيهم خاصة للطلاب الذين يعني فشلوا.
0: أكيد.
5: أحس بيهم، أحس بحزنهم.
0: زين أستاذة ليش نقول إحنا فشلوا؟ ليش ما نقول إنه خاضوا تجربة؟
5: إيه ما يخالف.
0: تجربة إيه؟ أخرى إنه إيه؟ يقدروا إنه إيه؟ يطورون من نفسهم.
5: اتطرقنا لهذا الموضوع. خاضوا تجربة مؤلمة كانت. يعني هي مؤلمة.
0: صحيح.
5: إيه يعني خلي لا تكون فاشلة يعني. بس يعني التعبير هذا مو يعني إنه ما يجرحها يعني. يعني هو فشل يعني. صحيح. حتى بالنتائج من تطلع يعني من تجي من المزارة يقول لك هذا باقي، الباقي يعني فشل ما يقدر. ومو معناه إنه فشل خلاص يعني هاي نهاية الطريق، لا.
0: طيب برأيك شلون نقدر نخلي البيت يكون مكان آمن للطالب، مو مكان يخاف يعيش به؟
5: نعم.
0: لأن بعض المرات نشوف إنه هم يهربون من البيت. وأكيد أنت خلي نوجه الكلام كأم، بعدين إنه نوجه لك كمديرة. صحيح.
5: طبعا يعني هو البيت الأشياء. هو يعني المكان الأول للأمان اللي يشعر به يعني
0: كل إنسان.
5: الطالب، البنت، الولد، كل إنسان. حتى أني أم.
0: صحيح.
5: أشعر بالأمان ببيتي.
0: أكيد.
5: شلون يعني أقدر أولد هذا الشعور بنفس ابني أو بنتي؟ إنه أقول له مثلا أني محبتي لهم ثابتة ما تتغير حتى إذا كانت مجاب نتيجة. راح أحتضنه، راح أدعمه، راح أساعده، أعرف مشاكله، أجد لها الحلول وياه هو. طبعا مو حلولي آني.
0: أوكي.
5: حلولي آني وهو، أو آني وبنتي. فإحنا ندري الحلول من تكون مبنية على الحوار والنقاش المفتوح.
0: بالضبط.
5: هي حلول تبني ما تهدم.
0: أكيد أكيد.
5: واللي فات بعد ما يتغير، الماضي ما أقدر أغيره.
0: أكيد.
5: بس راح أقدر إنه أقول له إنه المستقبل أمامك، إنه شلون أخلي البيت آمن. إلى أستمع إلى قبل لا أحكم عليه، إنه أستقبله بحب وحنان وبهدوء بدون ما أناقشه. وكلش ضروري إنه ما نستعمل كلمات جارحة تهين مشاعره.
0: بالضبط بالضبط. اليوم يمكن قد تختلف المعدلات بالكليات بالطموحات، لكن لازم نتفق على شيء واحد، ماكو شهادة بالدنيا تستحق انه نخسر بسببها ابن او بنت. النجاح الحقيقي يعني مو انه يدخل ابننا كلية معينة او اختصاص معين. أعتبر النجاح الحقيقي أنه يبقى هو مؤمن بنفسه بقدراته، يعني ويكون قادر أن يبدي من جديد ويحاول أن يتخطى هذه العثرة اللي تعثرها. أنه أول سنة ما طلعت معدل، يعني عندك سنة ثانية،
5: عندك فرص.
0: أكيد. وأقول أنه لكل طالب يسمعني الآن، إذا كانت نتيجتك مو مثل ما تمنيت، لا تعتبرها نهاية الطريق. يمكن قد تكون مجرد بداية الطريق، مثل ما كنت تعرف أنه الأنسب إلك أنه تقرأ وتجتهد وتحاول تغير من نفسك. وحب أذكركم أيضا أنه مرة ثانية بمحور حلقتنا اللي يقول عندما يصبح المعدل أثقل من أحلام أبنائنا، هل تستحق الدرجات أن يدفع أبنائنا ثمن نفسي باهظ؟ طبعا هواتفنا متاحة أمامكم، كورك 0750-3800-333 وآسيا سيل 0773-800-333. وهناك جوائز مقدمة، الأولى من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل، والجائزة الثانية هي من غسل المصيف وهي عبارة عن غسل سيارة مجانا. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة ثانية.

0: رجعنا لكم مرة ثانية ونرحب مرة ثانية بالست شاهيناز ونسألها ست شاهيناز، هل المدرسة أحيانا تركز على الطالب المتفوق أكثر من الطالب المنهار نفسيا؟ أو كيف تعاملتي أنت كمديرة حيال هذا الموضوع؟
1: هو بصراحة التركيز يكون على اثنين، اللي مستوى العلمي دراسي عالي متفوق،
0: نعم،
1: وحتى المنهار يعني، ولكن كل واحد بأسلوب مختلف. مثلا الطالب المتفوق أبارك له، أعترف له بجهوده، أشجعه باستمرار. الطالب المنهار أتواصل ويا أهله، مثلا أطلب منهم أنه لا يضغطون عليه، لا يعاقبوه، ونتيجته قابلة للتغيير
0: أكيد.
1: إذا اجتهد
0: أكثر،
1: إذا تابع دروسه بشكل يومي، فأكيد النجاح راح يكون حليفة. ونقطة مهمة إنه لازم الطالب يعرف إنه النجاح مو سهل.
0: صحيح.
1: النجاح
0: ما تحصل.
1: نعم. النجاح ما يجي بدون تعب وجهد.
0: أكيد.
1: يعني لازم الطالب يعرف هذا الشيء.
0: طيب أكثر كلمة سمعتيها من طالب يعني من رسب وكانت مؤلمة بالنسبة إليك؟ صادفت هيك موقف؟
1: إيه.
0: طبعاً إحنا نشوفها بصورة غير مباشرة نسمع، ولكن وجهاً لوجه
1: إيه؟
0: صار وياك هذا الشيء؟
1: صار يعني طالب من استلم نتيجته، أو يعني هيك بوادر الحزن والألم والبكاء يعني
0: طلعت
1: وأثر بي. بس كل ما قالها قال ست أني هواية حاولت بس ما نجحت، حاولت يعني اجتهد بس ما قدر يعبرها للمرحلة.
0: صحيح. نعم. تدرين طبعا أحب أوضح يعني فت نقطة للمستمعين. إحنا أنا كمعالجة نفسية أنه بالعلاج المعرفي السلوكي CBT إحنا ما نعالج الرسوب، ولكن نعالج الفكرة اللي تكونت بعد الرسوب. ليش؟ لأن الطالب مرات يفكر أني فاشل، مستقبل انتهى، راح أصير عار على أهلي، أو ما ألي قيمة إذا ما دخل الطب. فهنا المشكلة، الحدث ما يكون بالرسوب. يعني نشوف الألم الحقيقي يكون هو بالعالم اللي يصنع تفكيره بالرسوب.
1: صح.
0: وأكيد حضرتك أنت يعني صاير وياك هيجي شيء. طبعا خلينا نشارك المستمعين بقصة مرت علي بالعيادة، طبعا مع تغيير بعض التفاصيل حفاظا على خصوصية صاحب هذه الحالة. اجتني أم تبكي وتقول ابني من يوم إعلان النتائج صار حابس نفسه بالغرفة وما يريد يحكي، ودائما كان يقول لي سامحيني خذلتكم. فإحنا يعني كأخصائية نفسية أنه قلت لها أنه خلي يجي الشاب، أنه خلي ألتقي به. فمن التقيت بالشاب ما كان أكثر شيء وجعه هو الرسوب، وإنما كان مقتنع بفكرة واحدة، إذا ما جبت معدل عالي بعد ما لي مكان بين الناس. سألته قلت له منو قال لك هذا الكلام؟ سكت شوية وبعدين جاوبني، قال لي ما حد قالها بصراحة، بس كل الناس اللي كنت ألتقي بيهم كانوا يسألوني إيش قد راح تجيب معدل. وهذه طبعا إحنا مجتمعنا صايرة. إنه بس يشوفون طالب بالسادس دائما يرددون عليه
1: نجحت
0: طلعت معدل إيش قد جبت ويا كلية راح تروح.
1: نعم.
0: زين، بعدين إنه شاف الموقف اللي غير نظرته لهذه المشكلة، يعني هي ما كانت فقط بالعلاج النفسي اللي احنا قدمنا له اياه، بحيث من سألته قال اني رحت للمدرسة. شوفي يعني هنا هذه النقطة خلي يركزون عليها الهيئة التدريسية والإدارة. طبعا من راح مدرسته حتى يستلم النتيجة ما سأل المدير ليش رسبت، ولا قال له ضيعت مستقبلك، وإنما قال له هاي نتيجتك واني اعرفك انت طالب مجتهد ومحترم، والسنة الجاية أكيد راح نبدي من جديد وأني أول واحد راح أوقف وياك. فهنا الشاب يعني كان منبهر بالكلام اللي قال له المدير.
1: طبعا.
0: يعني شوفي الكلمة إيش قد إلها تأثير. يعني الكلمة مو بس من المدير أو المدرس أو يعني الكلمة حتى من الأهل لها تأثير نفسي جدا قوي على الطالب. فخلي دائما إحنا أنه لنشوف الطالب هو أنه بس كإنسان مرتبط بورقة أو مرتبط بدرجة، يعني من هنا حتى نبدي أنه نغير من تفكيره ونرجع وياه حتى نخطط له لمستقبل يكون أكثر هادئ وأكثر يكون يعني متوازن نفسيا من يبدي يعني بحياته المهنية، خلينا نقول حتى بحياته العامة، يعني هاي التأثيرات النفسية جدا تمشي وياهم. طيب سؤالي هو شقد ممكن كلمة مدير أو معلم أو تربوي تغير من قرار طالب كان يشعر أنه حياته انتهت؟ وهل فعلا المدرسة تمتلك هذا التأثير ست شاهيناز؟
1: هو أكيد يعني المدرسة من تشوف هذا النوع من الطلاب يعني تبدي استعدادها للمساعدة، سواء كان مدير سواء كان معاون أو باحث أو حتى مدرس.
0: نعم.
1: يعني كل من طريقته كل من حسب خبرته أو طريقة تعامله ويا أولاده أو عن طريق التجارب اللي يشوفها يحاول ويا هذا الطالب قدر الإمكان أنه يساعده أو يتجاوز هاي المرحلة. نعم صارت ويانا هاي الحالة، أتذكر طالب ما كان عنده استعداد يداوم بالمدرسة.
0: نعم.
1: الوالدين مستمرة زياراتهم للمدرسة أو تواصلهم ويا الإدارة ويا المدرسين، وهنا المدرسين يعني ما قصروا ويا الطالب.
0: نعم.
1: ولا احنا قصرنا وياه وشجعنا وحفزنا انه يقدر يداوم مره ثانيه.
0: نعم.
1: او يتواصل ويا مدرسينا ويكون علاقات جديده ويا اصدقائه والطلاب اللي موجودين بالشعبه. والله لحد ما الطالب يعني اقتنع.
0: نعم.
1: وتجاوز هالمرحلة بنجاح.
0: حلو حلو. طيب ست كيف نربي أبنائنا على أنه الخطأ أو الإخفاق الدراسي هو مو نهاية الطريق؟
1: أكيد لازم يعني نعلم أبنائنا أنه النتيجة الدراسية هي محطة.
0: نعم.
1: محطة وليست حكم نهائي عليه، وإن الطريق أمامه طويل لتجربة جديدة وفرصة أخرى. وأكيد لازم يتعلم الطالب أنه الخطأ هو جزء من التعلم.
0: نعم.
1: إذا ما أخطأ ما أتعلم.
0: أكيد أكيد. نعم. طيب برأيك يعني يمتى الطالب أنه نشوفه أنه لازم يراجع أخصائي نفسي، ومن نشوفه أنه عنده ضغوطات نفسية خاصة من قبل الأهل يوجهه أو الإدارة أو المدرس اللي هو دا يشوف حالته؟
1: نعم. هسه يعني ذكرت إنه الإدارة من تشوف طالب بحاجة إلى المساعدة أكيد راح تساعده بكل إمكانياتها، يعني الإدارة والمدرسة والمدرسين والباحث، يعني الكل اللي موجودين بالمدرسة وحتى الأهل يعني. بس من هنا يعني المدرسة مو شرط إنه تقدر تنجح بكل مهامها بهذا الموضوع.
0: يعني قصدي هو يمتى،
1: يمتى
0: نشوف الحالات اللي عليه
1: هو هسه راح.
0: نعم.
1: يمتى؟ لما اشوف حالة القلق والتوتر عنده ازدادت.
0: نعم.
1: بحيث ازدادت يعني عن الحد الطبيعي، بحيث يعني طلعت من السيطرة بعد ما يقدر يسيطر.
0: صحيح.
1: على نفسه.
0: صحيح.
1: حالة الانعزال، من ينعزل،
0: نوم
1: حالة
0: كثير.
1: اشوفه اهماله للدروس، ابتعاد عن أقرانه أو أصدقائه. أي نعم. مثلا تجي له حالات خوف، بكاء، كلها هاي نقدر نقول علامات إنه هذا الشخص بحاجة إلى أخصائي.
0: نعم.
1: يعني المدرسة هنا مو لأنه مقصرة، وإنما يعني هل قد كانت إمكانياتها.
0: أكيد أكيد.
1: يعني أكيد المتخصص بحالات النفسية مثل حضرتك يعني أكيد عندكم معلومات من أزيد من معلوماتي.
0: نعم من خلال جلسات نقدر نطلع
1: عن طريق جلسات يقدر إنه يفتح قلبه يحكي بكل راحته عن مشاكله عن الضغوطات اللي يواجهها سواء بالمدرسة سواء بالبيت سواء بالمجتمع اللي هو عايش به. حتى مرات يعني الطبيب من يعني احتمال جلسات ما تفيد ويا يبدي يعني يكتب له على أدوية حتى يقدر يسيطر على الحالة النفسية.
0: أكيد. طيب إذا طلبت من عندك 3 رسائل توجهيها إلى طالب رسب،
1: نعم،
0: إلى أم أو أب، إيش راح تقولي لهم؟ طالب. يعني واحدة للطالب، واحدة للأم، واحدة للأب.
1: للطالب الرسوب مو معناه رسوب بالحياة.
0: بالضبط، أيدك بهاي النقطة.
1: الرسوب بالمدرسة مو إنه أنت رسبت بحياتك، مو إنه أنت فقدت قيمتك وشخصيتك، لا.
0: هاي مرات لا. قد يفشل بالدراسة بس ينجح بغير أمور.
1: أكيد، يعني أكو طلاب هم يعني فشلوا بالدراسة أو ما حصلوا النتائج اللي هم كانوا متوقعيها، لكن تشوفيهم ناجحين بغير مجالات.
0: نعم. صحيح.
1: تشوفي ناجح مثلا إنه هو رياضي، إنه هو رسام، إنه لديه القدرة على الكتابة.
0: نعم.
1: إنه تشوفي يلقي الشعر بطريقة جدا جميلة.
0: أكيد.
1: زين
0: أكيد.
1: فهاي كلها إنه
0: إبداعات
1: لازم المدرسة والأهل يركزون عليها حتى الطالب يكون يعني يستعيد ثقته بنفسه.
0: صحيح. خلينا ناخذ مكالمة نشوف من ويانا. ألو صباح الخير.
2: أهلا صباح الخير ست منال، شلونك؟
0: يا أهلا وسهلا، من ويانا؟
2: يعني منى توما.
0: يا أهلا وسهلا منى، شلونك؟
2: ألو ست، ألو، الحمد لله الله يخليك، انت شلونكم؟
0: يا اهلا وسهلا. عندك طالب بالسادس، طالبه عندك قرايب، شلون تشوفين هذا الموضوع انه ياثر على طلاب السادس؟
2: ايه طبعا، يعني اكيد الحاله النفسيه مع طلاب السادس تكون كلش غير شكل عن باقي المراحل.
0: عندك فت حاله تعرضين لنا اياها؟
2: نعم.
0: عندك فت حاله صادفتك؟
2: إيه طبعا، يعني احنا بناتي اكيد يعني كانوا بالسادس يعني كلش متوترين وخايفين، ويعني المعدل اهم شيء عندهم يعني بالهذا.
0: شلون كنت يعني توجهيهم؟
2: نعم،
0: شلون كنت توجهيهم كأم وشنو دور الأب؟
2: صدقي يعني احنا ما كنا ابد نضغط عليهم يعني، ولا يعني الا فد معدل تجيب عالي او فد شيء، لأن نقول هم دا يسوون العليم وها هي الحمد لله والشكر، يعني ما مقصرين هم.
0: أكيد.
2: فما نضغط عليهم أبدا، وحتى يعني من جابوا معدل يعني عالي أو واطي يعني كان اختيارهم هم للكليات اللي يعني يرغبوا له، وبالفعل يعني من تخرجوا يعني هم مرتاحين وهي رغبتهم كانت، يعني احنا ما ضغطنا عليهم بأي شيء.
0: نعم شكرا جزيلا. ما عندك سؤال توجهي الست شاهيناز؟
2: شكرا جزيلا، نقول الرب يكون بعونه، ويعني حتى ان شاء الله الكل يعني يكون على مستوى من التعليم جيد جدا، وخاصة يعني بهاي ظروفنا وهذا الموقف ان شاء الله خير.
0: شكرا جزيلا على تواصلك ويانا. يا اهلا وسهلا.
2: شكرا.
0: أهلاً وسهلاً أستاذة شاهيناس، كلمة أخيرة من خلال راديو عنكاوة توجهيها للأهل.
1: أول شيء أشكر راديو عنكاوة وكوادرها،
0: على هذا اللقاء،
1: خاصة أنت ست منال وأخ فابيان على هذا اللقاء. كلمتي هي للطلاب، إنه يكون عندهم أمل بالحياة.
0: حلو.
1: أبد لا تيأسون، لا يأس مع الحياة.
0: أكيد.
1: إيه، وإن شاء الله الله يوفقهم، وهسه امتحانات الدور الثاني راح تبدي، فالكل يروح بعزيمة وبقوة وبأمل، يكون عنده ثقة بإمكانياته وقدراته.
0: تدرين من تكون عندهم ثقة بنفسهم، وهاي الثقة تجي أيضا من الأهل
1: أكيد.
0: ومن الإدارة، من يشجعوهم راح يكونون يعني يتحفزون للنجاح أكثر أو للدراسة
1: نعم.
0: أو للامتحان من طبعاً. يقبلون على امتحان
1: يعني خلي لي ينسون الطلاب تعب الأهالي، تعب الأهالي
0: دائما احنا نركز على
1: اي نعم يعني سنين الأهالي يتعبون على أولادهم وينتظرون هذا اليوم إنه يشوفون أولادهم، خلينا نقول متفوقين أو إنه كلهم يروحون هندسة أو طب، لا إنه ينجحون ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي ويروحون يحققون أهدافهم عن طريق رغباتهم وميولهم، وأكيد الأهل هم أول الناس اللي يساعدون ويدعمون أولادهم.
0: صحيح أستاذة، هي مو بس الأهل دي تعبون، هم الطلاب نفسهم
1: إيه؟ إيه؟
0: يعني مثلا بالمطر أيام البرد أيام الحار يعني هم
1: بس دي التعب الأكثر والمسؤولية هي على الأم والأب، لازم يوفروا له جميع احتياجاته
0: أكيد.
1: إيه؟ أكيد فلازم هنا الطالب يحس إنه هل الأم والأب شقد دي تعبون عليه، وهو بالمقابل يرد جميلهم بنجاح اللي ما يعني مجرد انه يتعب نفسه اكثر.
0: يعني وما اتصور انه الطالب عد ما يكافح ويدرس يعني ما راح يقدر يعبر هذه المرحله،
1: لا لا يعني هي مرحله السادس مرحله كبقيه المراحل،
0: بس صارت تعجيزيه بالنسبه للطالب.
1: ليش صارت تعجيزيه؟ يعني المجتمع اقول السوشيال ميديا الناس يعني اسباب كثيره
0: أسباب
1: يعني
0: كثيرة. نعم.
1: انه أكيد. خلت هاي المرحله مثل اللي شو اقول لك وحش بعبع ده يخافون من عنده.
0: صحيح
1: ايه
0: صحيح،
1: نتمنى لهم التوفيق.
0: امين امين ان شاء الله. طبعا وصلنا الى نهايه الحلقه، خلينا نشوف القرعه. ست شاهيناز
1: تفضلي
0: افتح
1: اني
0: نعم.
1: اقرا
0: نشوف الجائزه الاولى.
1: نعم الجائزه الاولى بالنصيب منى توما.
0: منى توما ربحتي ويانا جلسه واستشاره مجانيه من عياده الاخصائيه النفسيه منال ميخائيل. خلينا نشوف الجائزه الثانيه.
1: والجائزه الثانيه هي من نصيب الاخت وفاء.
0: وفاء الف مبروك ربحتي ويانا.

0: يحظى بالدعم ويؤمن بأنه لكل تعثر بداية جديدة. وأكيد الشكر موصول إلى الأستاذة شاهناز متي مروقي، مديرة متقاعدة. نشكر حضورك ومشاركتك معنا في هذه المساحة الإذاعية والمعلومات التربوية اللي ضرورية هي لكل أب وأم يسمعوها. شكر لك مرة أخرى، نتمنى لك دوام الصحة والعافية.
1: شكرا جزيلا لكم ولحضرتك والأخ فابيان والراديو عينكاوة، لأنه سلطوا الضوء على هذا الموضوع اللي يعتبر موضوع مهم للطلاب وللأهالي وللمدارس. أكيد
0: أكيد الشكر موصول لك.
1: شكرا.
0: بالنهاية تقبلوا تحيتي أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، كنت معكم في الإعداد والتقديم. ألتقيكم الأسبوع القادم، دمتم بصحة نفسية ممتازة. مع السلامة.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

دبرانوث دقويتات كردستان مبقى بقدان خاثة عليها وتدبساسة دسغغياثة دردياثة مود عنواثة دقائر موزاغة خميمة وعنانة سهماية بعراق أم أمينا إيذ بريمتة بدرغات خميموثة شينا أمتنايا عراقايا شرايا شباكة دقنوثة دنفطة ومكليت الدكياثة رازناية وزيرة غزة أمريكاية مساخ الأويوثة لبثاخد مع برد هرمز وكلاية دمخايفة دنورة عم إيران

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا برس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوى.

داخلية كردستان تصدر تعليمات جديدة بشأن منح رخص تظليل زجاج السيارات. بعد توقف دام أسبوعين، عودة الرحلات الجوية بين الدوحة وأربيل. الأنواء الجوية، طقس حار في العراق مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة. الأمن الوطني العراقي يفكك شبكات لتهريب النفط ويضبط مواقع سرية. وزير الخزانة الأمريكي يتوقع اتفاقا وشيكا لفتح مضيق هرمز ووقف إطلاق النار مع إيران.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

وخرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالت دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

دبرانوث الجويتات كردستان مبقى بوغدان خاثع اليهوت دبساسي دزغغياثا دردياثا مود عنواثا دآر موزاغا خميمة وعنانا سهمايا بعراق أم أمينا إيذ بريمتا بدرغات خميموثا شينا أمتنايا عراقايا شرايا شباكة دقنموثا دنفطا ومكليت الدكياثا رازناي وزيرة غزة أمريكايا مساخ الأويوثة لبثاخد مع برد هرمز وكلاية دمخايا فدنورة عم إيران

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: راديو عنكاوا قلب دكتوخ وقال قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي إلو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

داخلية كردستان تصدر تعليمات جديدة بشأن منح رخص تظليل زجاج السيارات. بعد توقف دام أسبوعين، عودة الرحلات الجوية بين الدوحة وأربيل. الأنواء الجوية، طقس حار في العراق مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة. الأمن الوطني العراقي يفكك شبكات لتهريب النفط ويضبط مواقع سرية. وزير الخزانة الأمريكي يتوقع اتفاقا وشيكا لفتح مضيق هرمز ووقف إطلاق النار مع إيران.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة راديو عنكاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.